0: بيغلي أن لديه صلات بالاستخبارات العسكرية الروسية، لكنه لم يوضع تحت المراقبة. وقادت هذه المعطيات برلين إلى اتهام روسيا وإعلان عدة تدابير، من بينها إغلاق القنصلية الروسية في بون ومركز ثقافي روسي في برلين، فيما نفت روسيا جملة وتفصيلاً أي تورط لها في الأمر.
1: شارك 10,000 في تظاهرات شهدتها مدن ألمانية عدة احتجاجاً على صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف، الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات ولايات ساكسونيا انهالت الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية. إيران والإمارات تؤيدان بياناً لبريكس يدعو إلى ضبط نفس الحرب. واجتماع مرتقب في عمان غداً بشأن مضيق هرمز بمشاركة طهران ودول الخليج. الرئيس اللبناني يشدد على مطلب انسحاب إسرائيل خلال زيارة إلى الجنوب. زيلنسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة 20، والكرملين يرفض.
2: نشرة الرابعة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: من أين تبدأ أحوال الطقس سليم؟
2: نعم رولا، البداية ستكون من طهران، حيث سيكون الطقس نهارا صافيا وستصل درجة الحرارة إلى 33 درجة مئوية. ببغداد توقعات بطقس جاف ورطوبة متدنية، درجة الحرارة ستصل إلى 43 درجة مئوية. بمدينة الكويت طقس معتدل طوال الفترة الصباحية والمسائية، درجة الحرارة ستصل إلى 40 درجة مئوية. بمسقط سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية.
1: من أجل دور أوروبي عادل في القضية الفلسطينية،
2: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عادل لطيفي.
4: إن توالي الحضور الأوروبي في القضية الفلسطينية خلف انفراد الولايات المتحدة بالمبادرة والوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين واقتراح مخططات السلام وضمان تنفيذها لا يعني غيابا كليا للقارة العجوز، بل يتعلق الأمر بعدم تناسب بين دورها الاقتصادي ومكانتها الرمزية والتاريخية من جهة، وغياب دورها السياسي في واحدة من أعقد قضايا العالم اليوم من جهة أخرى. وتظهر ثلاثة أحداث شهدتها الأيام الأخيرة أن بإمكان الأوروبيين

0: مطالبهم. يقول خالد الوالي العالمي أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية بمدينة فاس:
1: التحول إلى مرحلة النفاذ يتطلب انتقال من المقاطعة الميدانية إلى المواجهة القانونية والمؤسساتية، فخوض المعركة من داخل أروقة المحاكم عبر الشهادات قضائية وتفسيرات قانونية تفرغ المقتضيات المعيبة من مضمونها الدار وتصون حقوق الدفاع.
0: القانون الجديد سيعزز قواعد المسؤولية والحكامة المهنية، هكذا قالت وزارة العدل، في انتظار ما سيقوله أصحاب البدلة السوداء في الأيام القادمة بعدما أدى توقفهم الطويل عن العمل إلى إرباك وتعطيل المحاكم. رشيد بن زكر، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
2: النشرة الرياضية.
3: البطولات الأوروبية مع انتصار أرسنال في إنجلترا وريال مدريد في إسبانيا، والختام بالدوري السعودي والفورمولا واحد.
4: المزيد من التفاصيل في النشرة الرياضية مع صدام صديق. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية بالبطولة الأوروبية مع انطلاق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وانتصار رابع على التوالي لحمل لقب أرسنال، هذه المرة على أرض سندرلاند في مباراة قوية بهدفين دون رد لقاع دفاعي من أصحاب الأرض. أما نبيل غانرز الصدارة ب12 نقطة بفضل المتألقين البديل برونو غيماريش الذي سجل من قذيفة قوية، و الجناح بوكايو ساكا الذي تحصل على ضربة جزاء نفذها في آخر ثواني الوقت البديل لقاء لعبه أصحاب الأرض باندفاع قوي وتمكنوا من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 54. صدر الحارس الإسباني ديفيد ريا لأرسنال الجنرس إذن مع انتصار سادس في الموسم الجديد بعد الظفر بلقب الدرع الخيرية وانتصار في مباراتهم الأولى على أرض نابولي في دوري الأبطال، ولم يقبل مرمى الجنرز في 6 لقاءات سوى هدف واحد. بالأمس تعثر تشيلسي بالتعادل عرضي بعد فيل كل مع ضيف هال سيتي. البولس تقدم بهدف مورغان روجرز قبل أن يعادل ويتقدم هال سيتي بفضل الجزائري محمد بلومي في مناسبتين، ومن ثم يعادل البرازيلي جواو بيدرو. لأصحاب الأرض من جهته تعثر ليفربول بالتعادل السلبي على أرضه أمام ضيف فولام، وتعادل أيضا لتوتنهام هوتسبير على أرضه سلبيا مع ضيفه إيفرتون، خسارة في اللعب هدفين مقابل هدف من ضيف نوتنغهام فورست. في قمة وديربي مانشستر اليوم مان يونايتد يستقبل السيتي، السيتي ثاني ترتيب العام ب9 نقاط من 3 انتصارات، يونايتد ب4 نقاط من 3 مباريات. إلى البطولة الفرنسية والأسبوع الرابع مع تعادل موناكو بهدف لكل فريق على أرض استراسبورغ، وتعادل سلبي بين باريس اف سي وضيف ليون. لوفر مع أنجيل بيزجي الباحث عن أول فوز محليا ضيفا اليوم على بريست، ويأتي فريق العاصمة من انتصار بسداسية في دوري الأبطال. في الدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع الخامس وانتصار كبير لريال مدريد على رايو فايكانو بالأمس برباعية مقابل هدف تألق للفرنسي كيليان مبابي وثنائي هدف لكل من بيلينغهام وكاريراس ريال إلى النقطة 13 بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي ينزل اليوم ضيفا على أرض ليفانتي. برشلونة مع أداء هجومي استثنائي في بداية الموسم وغزارة في التهديف على أداء الفريق، علق المدرب الألماني هانز فليك:
6: بالنسبة لي هذه الطريقة التي نريد أن نلعب بها كرة القدم لا شيء استثنائي، الأمر ببساطة هكذا. نحن نعلم أن الأمور في كرة القدم قد تتغير بسرعة كبيرة، أقدر الحقيقة أننا نستفيد من هذا الوضع، لكننا بالطبع نحافظ على تركيزنا بنسبة 100%. فإذا غيرنا عقليتنا فسنتجه نحو المسار الخطأ، وهذا ما نريد أن نتفاداه.
5: اليوم أيضا أتلتيكو مدريد على أرض سوسيداد بالأمس تعادل بهدف لكل بين بلباو وإلتشي. إلى الدوري الألماني لكرة القدم الأسبوع الثالث والثلاثية لدورتموند على بادربيرن، وفوز لهوفنهايم بهدفين مقابل هدف على شتوتغارت. تعادل بين أوكسبورغ وليفركوزن بهدفين لكل، واليوم بايرن ميونخ على أرض الرابع ألفسبرغ. في إيطاليا قمة الأسبوع الرابع بين لاتسيو وميلان انتهت على التعادل بهدفين لكل فريق، انتصار كالياري بهدفين مقابل هدف على مضيف أتلانتا، وجنوى تعادل بهدفين لكل مع فروسينوني. في السعودية الأسبوع السابع وعودة الهلال للصدارة بالفوز الكبير بسداسية على مضيف التعاون مع هاتريك لنجم البرازيلي الجديد مارتين لتعادل النصر حمل لقب بهدف لكل على أرض الخليج. في الفورمولا 1 جائزة

0: الإسبانية الكبرى، وتفوق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في التجارب التأهيلية بالأمس على متصدر الترتيب العام الإيطالي أنتونيلي الذي ينطلق ثانيا، وينطلق ثالثا الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول على الجولة 14 من بطولة العالم. انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: في الاستماع إلى صباح مونتي كارلو بفقراته المتنوعة، بعد لحظات يا رولا
3: موجز إخباري مع زميلة لميس زين الدين. نتوجه بعده إلى الجزائر وقصة حياة جديدة ترويها مراسلتنا هناك هبة سنطوح.
2: ومن قصص على أرض الواقع يا رولا إلى قصص على الهواء من تقديم غدا الخليل.
3: أخبار البيئة تلي ذلك مباشرة، وهي فقرة معك سليم.
2: الحديث سيكون عن نهر بو الذي انحصر والجفاف الذي ضرب شريان إيطاليا الزراعي، وسنتحدث أيضا عن النوم في ضوء خافت، الخطر الخفي الذي يهدد صحة القلب.
3: ختم الساعة الأولى كالعادة في إعادة لنقاش الأمس، النقاش مع ميس إسماعيل وضيوفها حول الاجتماع الخليجي الإيراني حول إيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز، والذي يعقد غدا الاثنين في سلطنة عمان.
2: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
2: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعادته وتقدمه لميس زين الدين. صباح الخير.
3: صباح الخير رولا وسليم. صباح الخير لكل المستمعين. والبداية من اليمن، حيث أعلن الحوثيون أنهم هاجموا بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع كتب على منصة أكس أن الهجوم على القاعدة في منطقة شرورة السعودية استهدف مخازن الأسلحة وغرف القيادة. في الموازاة، أفادت السلطات السعودية بأن مقذوفا أطلقه الحوثيون أسفر عن إصابة شخصين في منطقة تقع على الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن. الهجوم أسفر أيضا عن أضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي. هذا وأعلن الحوثيون تحرير أكثر من 200 من عناصرهم الذين كانوا محتجزين لدى القوات الحكومية. قوات الحكومة اليمنية قالت من جهتها أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين، وذلك في ضربات على مدينة المخا. هذا وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز يوليو. في إيران، أفادت وسائل أعلام رسمية بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية. أعلنت البحرين عدم مشاركتها في الاجتماع المقرر عقده في سلطنة عمان غدا بين إيران ودول الخليج في شأن الملاحة في مضيق هرمز. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن حالة طاقم السفينة وتقييم الأضرار كما التأثير البيئي لم تعرف بعد. في الشأن اللبناني، وخلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد، شدد الرئيس جوزيف عون على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الأعمار كما عودة السكان. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه مستعد للقاء نظيره فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في الولايات المتحدة هذا العام، لكن سرعان ما أعلن الكرملين أن هذا الأمر مستحيل، مكررا موقف موسكو لجهة أن أي اجتماع لا يمكن أن يتم إلا في العاصمة الروسية. مدنيا قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات جراء غارات جوية شنتها روسيا على عدة مناطق أوكرانية. فالجانب الروسي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت ضرباتها على الموانئ الأوكرانية واستهدفت سفينة شحن في أوديسا، قالت إنها كانت تنقل بضائع للاستخدام العسكري. نهاية الموجز.
1: محمد بلعيد، من مسؤولية الحياة إلى حرية الفن،
2: قصة وحياة من الجزائر مع مراسلتنا هبة صنطوح.
4: لن يكون الفنان التشكيلي الجزائري محمد بلعيد يعرف وهو في 16 أن قطعة من الطين سترافقه طوال حياته. قبلها كان طفلا يحب الرسم، وبعدها أصبح الخزف بداية مشوار طويل مر خلاله من الشغف بالفن إلى امتهانه ثم إلى مساحة للحرية.
5: لما كنت في الابتدائي كانوا المعلمين ياخذوني من القسم للقسم باش نعملهم الرسم، وانا يعني معروف في العائله مع الناس وكانوا يعرفوني ملي كنت صغير وانا نرسم.
4: كان الرسم موهبه يعرفها الجميع، الى ان جاءت لحظه غيرت اتجاه حياته.
5: جارتي عندها لوحات وعندها تحف في دارها، جابت لي تحفه مخدومه بالطين مرسوم عليها الزخرفه الاسلاميه، وكانت فريمون روعه في الاحساس تاعي والنظره تاعي. قالت لي لما تكبر ماذا بيا تعمل هذا الشيء. يعني مع الوقت فوالا خيرت هذا العمل، عملت تكوين في ورشه لمده قصيره، يعني هكذا يعني بدا المشوار تاعي.
4: لكن مشوار الفني لم يكن وحده ما يشغل حياته. في السابعه فقد والده، فوجد نفسه أمام مسؤولية عائلية أكبر من عمره.
5: الأب الله يرحمه كان متوفي لما كان عندي في عمري 7 سنين. راحت علي مسؤولية كبيرة وأنا ما كملتش على الدراسة على جل مسؤولية العائلة، وكنت سخرت نفسي حياتي يعني مدة 20 أو 22 سنة وأنا أعمل على للعائلة. كانت مسؤولية كتير كتير صعبة.
4: وحتى عندما أصبح الفن مهنته لم يكن من السهل أن يفهم الآخرون ما كان يبحث عنه. بالنسبة إليه كان هناك فرق بين صناعة القطع وصناعة عمل يحمل بصمة صاحبه.
5: أصعب مرحلة فنية لما الإنسان ما يتفهمش الفن تاعك أو وش تقدمي. خدش فيه فنان وفيه حرفي. الحرفي بيعمل 60 70 80 حتى 200 قطعة، الفنان لا، الفن بيعمل قطعة واحدة تحفة. وأنا كنت دائما نحب نعمل أشياء اللي الناس ما تتفهمهاش، هذا هو اللي حاجة كانت صعبة.
4: ومع مرور السنين أصبح الاختلاف جزءا من أسلوبه، لم يعد يريد أن يصنع ما ينتظر منه بل ما يراه هو وما يشعر به.
5: لما نبدأ نخدم وش نحب، عندي أفكار ولكن نحب نعمل قطعة فنية كما نشوفها أنا ولا كما نحبها أنا. نحب نكون حر في الأعمال تاعي، نعمل دائما الحاجة اللي نحبها واللي تعجبني واللي نحس بها.
4: وربما لهذا لا يريد محمد بلعيد أن يشرح للآخرين ماذا يجب أن يروا في أعماله، يتركه لكل شخص حريته في أن يجد قصته الخاصة داخلها.
5: نحب نخلي الإنسان هو يحكي لي النظرة تاعه على اللوحة تاعي أو على القطعة تاعي. تهملي قصتك من اللوحة تاعي، هذا هو الحاجة اللي تهملي فيها.
4: هبة الصنطوح، مونتي كارلو الدولية، الجزائر.
1: القطار رقم 303 من طنجة إلى مكناس.
2: قصص على الهواء من تقديم غادة الخليل.
0: قصص على الهواء، نصوص لمواهب أدبية شابة فازت بمسابقة مجلة العربي الكويتية، وتقدم قراءتها غادة الخليل في مونتي كارلو الدولية.
2: قصة اليوم بعنوان السرد والكرونوفايزر، القطار رقم 303 من طنجة إلى مكناس لنزار العرج من المغرب. جلس بارتخاء بعد أن بدأ الارتشاف من كوب قهوته. من سوء حظه زامنت رحلته العطلة المدرسية، فتلبد سقف القطار بالضوضاء. يجلس بمحاذاة رجل ستيني يفكر بصوت عال، هرب من الصخب إلى هدوء الكتاب، ففتح الفصل الأخير من رواية جريمة حب، وعادت لذهنه كل التساؤلات التي أرقت باله. والسؤال الأول الذي انتابه:
6: كيف للحب أن يقتل؟ وكيف لهذه القصص البسيطة أن تتحول إلى حب فقط؟
7: قتلته لأنني أحبه.
2: جملة أغاظته. كيف جمع الكاتب بين متناقضين؟ بدأت قصتهما بطلب الباور بانك لشحن هاتف فارغ، فانتقلت لطعنة أفرغت الجسد من دمه. ربما تبادلا المشاعر عوض الشاحن. أغلق الرواية بعد أن جعلته يطرح تساؤلات ستقوده حتما لبدء مسودة يصمم فيها بناء روايته الجديدة. باغته الرجل الستيني بجملة:
8: لا وجود لراحة البال في هذه الدنيا يا بني. ابن أخي ميسور الحال، ولكنه ذاق مر العذاب. وجدته زوجته مع امرأة أخرى، وأمطرته بوابل رصاص من بندقية صيد، وأنا الآن في طريق لرؤية أخي الراقد في نفس المستشفى وابنه. أخبرتني زوجة أخي أنه أصيب بأزمة قلبية بعد سماعه ما وقع.
2: لم يتعجب من هذا البوح المفاجئ، فهذه طبيعة المغاربة، يشاركون أفراحهم وأحزانهم، لكنها تجربة أخرى تؤكد له ما أرق باله. أومأ برأسه وتخلص من الرجل بعبارة:
6: أوه، كان الله في عونكم.
2: وعاد لهدوء خلوته. انهمرت عليه الذكريات كحبات المطر ولم يحمل مظلة. عادت به الذاكرة لشجارات والده ووالدته المتكررة، ولكن رغم كل السجالات استمرت علاقتهما.
6: ربما طيش وقلة صبر هذا الجيل هما السبب.
2: عاد لهدوء خلوته، أخذ ورقته وبدأ يصمم مسودة روايته الجديدة. ثم باغته صوت ناعم يناديه:
9: أهلا مبدعنا.
2: رفع رأسه بثقل فوجد فتاة عشرينية ممشوقة القوام تذكرها من المعرض الدولي للكتاب بالرباط. لقد كتب لها إهداء في روايته الأخيرة. رأى يومها الكثير من الوجوه، لكن ملامحها علقت في ذهنه. كانت ممكورة، عنقها طويل وعينيها يحملان لمعة حزن، وكأنها شخصية أراد نسجها مرارا لكنه فشل في ذلك واستحق شرف المحاولة. انتقل ليجلس بمحاذاتها، فاستهلت الحديث عن روايته التي تصطبغ بمطبات الحياة وتسبر أغوار الوجود. علم بعدها أنها تقتفي أثره وتعمدت مشاركته نفس القطار. ككل الأدباء بدأ يتساءل: هل يا ترى هذه الحسناء تعشقه في ذاته؟ أم فقط نال منها عبق حرفه وتسللت خلسة للتواجد في لحظاته التي يجلس فيها لوحده منسكبا على الورقة؟ حملت الهاتف فانتبهت لانخفاض شحن بطاريتها وبغتته قائلة:
9: أفرغت البطارية، هل لي أن أستعير من عندك باور بانك؟
2: بدأت قطرات العرق الباردة تستوطن جبهته واصفر وجهه. تذكر تارة ورقته البحثية في المعرض حول النبوءة في الأدب، وتارة أخرى مداخلته عن الإيقاع الزمني وطرق التلاعب بالكرونولوجيا داخل الرواية.
0: قصص على الهواء، نصوص لمواهب أدبية شابة فازت بمسابقة مجلة العربي الكويتية. قدمت قراءتها غادة الخليل في مونتي كارلو الدولية.
2: وصلنا إلى أخبار البيئة. من أجل حياة أفضل، سليم، نهر بو ينحسر والجفاف يضرب شريان إيطاليا الزراعية.
1: نعم رولا، حيث تتفاقم أزمة الجفاف في حوض بو أطول أنهار إيطاليا وأحد أهم مصادر المياه للزراعة والصناعة شمال البلاد، في ظل تراجع الموارد المائية وارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الأخيرة.
2: تكشف صور أقمار صناعية حديثة تغييرات واسعة في مساحة المجرى المائي للنهر، مع ظهور مساحات في القيعان والجزر الرملية داخل أجزاء من مجراه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن ما هي الانعكاسات المترتبة جراء هذا الانخفاض في تدفق مستوى المياه سليم؟
1: عفوا. نعم رولا، من أبرز تداعيات انخفاض تدفق نهر بو تقدم المياه المالحة من البحر الأدرياتيكي باتجاه الدلتا في ظاهرة تعرف باسم الإسفين الملحي. وقالت هيئة حماية البيئة إن المراقبة الثانية للإسفين الملحي خلال صيف 2026 أظهرت وضعا طارئا مع استمرار صعود المياه المالحة في فروع دلتا. كما يعد انخفاض مناسيب المياه تحديا أمام حركة القوارب في بعض أجزاء النهر بسبب تقلص الأعماق الصالحة للملاحة وظهور الرواسب.
2: ويبدو أن النوم في ضوء خافت سليم خطر خفي قد يهدد صحة قلبك.
1: هذا ما كشفته دراسة كشفت على أن التعرض حتى لقدر ضئيل من الضوء أثناء النوم قد يؤدي إلى تغيرات في شكل عضلة القلب ووظيفتها، بما في ذلك زيادة سماكة جدرانها، وهما قد ينعكس سلبا على كفاءة القلب في ضخ الدم. وقال الدكتور لوتشي المؤلف الرئيسي للدراسة إن التلوث الضوئي برز كعامل خطر جديد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
2: وما مستوى الإضاءة المناسب خلال النوم؟
1: للحصول على نوم جيد يا رولا، يرى الخبراء أن مستوى الإضاءة في غرفة النوم يجب أن لا يتجاوز 1 لوكس كحد أقصى، وهي درجة منخفضة جدا من الضوء تعادل أجواء مظلمة تقريبا. الجدير بالذكر اللوكس هي وحدة قياس الاستضاءة، والكلمة باللغة اللاتينية يعني الضوء. في هذه الدراسة أيضا وجد الباحثون أن جدران عضلة القلب لدى الأشخاص الذين تعرضوا لضوء تزيد شدته على 3 لوكس في أثناء النوم أصبحت أكثر سماكة، وهو ما أدى إلى تراجع كفاءة القلب في ضخ الدم. وأشارت الدراسة إلى أن حجم الضرر يزداد كلما ارتفعت شدة الضوء في غرفة النوم، ويمكن أن تأتي مصادر هذا الضوء الإضافي من أشياء تبدو بسيطة مثل وهاج شاشة الهاتف الذكية الموجهة إلى الأعلى أو ضوء ساعة المنبه الرقمية.
0: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيق الجوال الجديد لمونتي كارلو الدولية.
1: الرابعة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية في ظل تجدد القتال مع القوات الحكومية. إيران والإمارات تؤيدان بياناً لبريكس يدعو إلى ضبط النفس في الحرب. واجتماع مرتقب في عمان غداً بشأن مضيق هرمز بمشاركة طهران ودول الخليج. الرئيس اللبناني يشدد على مطلب انسحاب إسرائيل خلال زيارة إلى الجنوب. زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين. والكرملين يرفض انتخابات عامة في السويد اليوم وتنافس حاد بين اليمين واليسار. وصلنا إلى فقرة النقاش. إعادة لنقاش الأمس مع ميس إسماعيل وضيوفها حول الاجتماع الخليجي الإيراني لإيجاد مسارات آمنة في مضيق هرمز.
10: أهلا بكم. في وقت يستمر فيه تبادل الهجمات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وفي ظل وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعقد وزراء خارجية دول خليجية عدة اجتماعا الاثنين مع نظيرهم الإيراني في مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للاتفاق على ترتيب مؤقت لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية أستاذ عبدالله العالمي كاتب سعودي اقتصادي ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عبدالله العالمي، اليوم ما هو الطرح الأنجع إذا صح التعبير لتأمين مسارات آمنة للسفن عبر مضيق هرمز ومن الممكن أن تنتج عن هذا الاجتماع؟
11: يعني بداية نشكركم على الإصرافة وأرحب أيضا بضيفكم الكريم. من ضمن الأشياء اللي ذكرتها حضرتك عن الاستعدادات والطوارئ وكذا، يعني هناك فرق طوارئ جاهزة وفرق فنية متخصصة ردي، يعني باشرة أعمالها فور وقوع هذه الاستهدافات. نتحدث هنا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الخط، مثلا نريد التحقق من سلامة الخط وفق ماذا؟ وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة. لذلك يعني تصريح مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن خط أنابيب شرق غرب لويس ويست بايبلاين في منطقتين مهمتين اللي هم الرياض والمدينة المنورة، عندما يعني تعرضتا صباح يوم الخميس 10 سبتمبر لعدة استهدافات للأسف نتج عنها وقوع العديد من الإصابات، وتم طبعا إيقاف الخط احترازيا وتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين. فهذه هي الظروف الحالية لتلك الاعتداءات.
10: نعم دكتور خطار أبو دياب، تحديدا حول الاجتماع الخليجي الإيراني العماني الذي سيركز بالتحديد حول آخر المستجدات وأيضا مضيق هرمز، اليوم ما هو دور الدول الخليجية في هذا الملف بالتحديد؟
12: بالفعل الوضع أصبح معقدا جدا بعد الذي جرى في الساحل الغربي في اليمن. تحاول إيران وبكل قوتها قبل الانتخابات النصفية الأمريكية اللعب على هذا الوتر في حرب المضائق والممرات وأحراج الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمر هذا نوع من محاولة للي ذراع المملكة العربية السعودية قبل أي دولة أخرى. وأكبر مثال على ذلك ما جرى من قصف من قبل ميليشيات موالية لإيران لخط النفط الذي يمر من خط شرق غرب في الداخل المملكة. إذن أصبح موضوع هرمز ملحن. لكن ما لم ينجح به إيران، ما لم تنجح به إيران وسلطنة عمان في إيجاد مسارات واحترام قانون دولي، لن تنجح به بتقدير إيران مع دول معينة في الخليج، لأن الولايات المتحدة لن تقبل أيضا شروط إيران حول رفع الحصار أو حول المرور. الموضوع أن هناك مأزق عند إيران والولايات المتحدة، وكل طرف إذن يحاول إحراج الآخر في مسألة المرور ومسألة أسعار النفط، مسألة حرب الطاقة والناقلات. نحن إذن أمام مأزق كبير نتيجة هذه الحرب، من دون العودة لروحية مذكرة التفاهم، من دون حد أدنى معين من التفاهمات الإقليمية. لاحظنا أن حلف مكة لم يكن منتجا، لاحظنا أيضا أن رهانات إيران لم تكن منتجة. لذلك هذا الوضع مرشح للاستمرار، ولا أعتقد أن هذا الاجتماع سينتج عنه أو سيتمخض عنه تطورا كبيرا.
10: أستاذ عبد الله العالمي، برأيك هذا الاجتماع يمكن التعويل عليه، خاصة فيما يتعلق بدور خليجي من الممكن أن يجد مسارات ناجحة للخروج من هذا المأزق الحالي؟
11: هذه نقطة هامة جدا. بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية. لماذا؟ لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة عبارة عن one item أو حركة واحدة فقط من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز. لذلك أقول أن سؤالك هام جدا، ويعطينا يعني دليل على انتهاك صارخ من إيران للقانون الدولي.
10: نعم دكتور خطار أبو دياب، يعني هل ستسمع واشنطن بعد هذا الاجتماع؟ هل يوم نحن أزيحت هذه العباءة الأمريكية، أم أنه سيكون هناك دور لواشنطن استكمالي لما تقوم به دول الخليج حاليا؟
12: يعني إذا كانت إيران تعتبر أنها تدافع عن نفسها من خلال الرد في مضيق هرمز والرد حتى في مضيق باب المندب، ومع أنها لا تحترم القانون الدولي، لا يمكننا القول أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي. ترامب يقول أن الحوثي قال له أنه لا ينوي محاربته، ولكن ترامب في الأساس لم يبني أي استراتيجية في مسألة مضيق هرمز. حتى عندما أراد تطبيق ما سماه مشروع الحرية لم يكمل هذا المشروع، وكأن هناك إرادة أو نوع من رغبة في تمديد المأزق من أجل أهداف معينة. يعني ربما الاجتماعات الآن مهمة جدا، لكنني لا أعول عليها كثيرا، لأنه ليس من دون تفاوض مباشر إيراني أمريكي سيبقى الأمر صعبا جدا. وما يمكن أن نعول عليه اجتماع الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي، يمكن لهكذا قمة دولية من أن تغير الأمر، لأن هذا الصراع يمكن أن يتطور أكثر ويصبح صراعا دوليا خطرا.
10: نعم أستاذ عبد الله العالمي، هل ترون أنه من الممكن أن يكون فعلا هناك رغبة أمريكية في تمديد هذا المأزق؟
11: عدة رغبات أمريكية من ضمنها يعني نتحدث بصراحة، من ضمن هذه الرغبات ألا تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة إلا طبعا بأمان وسلامة الطائرات والقواعد الأمريكية. أما عن المنطقة كمنطقة جغرافية كمنطقة إدارية، فيعني هو أهم الولايات المتحدة الأخير أن تكون منطقة الشرق الأوسط آمنة، وما علينا إلا أن ننظر إلى 40 أو 50 سنة الماضية السابقة وكيف ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية بعض المجموعات من هنا وهناك على إقامة صروح لها في هذه المنطقة. هذا طبعا انتهاك صارخ للقانون الدولي، يعني حتى وزارات الخارجية الفرنسية أو يعني بعض وزارات الخارجية في أوروبا أكدت أن تلك الهجمات تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولكن أين الولايات المتحدة من هذا؟ إجابة على سؤالك، الولايات المتحدة تعتقد أن هذه الخروقات، أن هذا التعاون الإيراني على دول الخليج يعني لا يعنيها من قريب أو بعيد، إلا إذا هي تأثرت، إلا إذا واشنطن تأثرت بكميات النفط التي يعني تنتجها المنطقة. من هنا طبعا أريد أن أقول أن توقيع إيران وسلطنة عمان الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز هو يعني توقيع هام جدا، ولكن في رأيي الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية.
10: أستاذ عبد الله العالمي، فيما يتعلق بهذه المسارات الآمنة، حضرتك كاتب سعودي في الشأن الاقتصادي، إذا ما تحدثنا عن هذه المسارات، ما هي المسارات اليوم الأكثر أمنا والتي تقلص من الانعكاسات الاقتصادية المتفاقمة في مضيق هرمز؟
11: هناك عدة مسارات، لا يعني سفني لا تسعني ذاكرتي بأن أذكرها، ولكني على سبيل المثال نأخذ منفذ الشلامجة. منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، بين إيران والعراق، السلطات العراقية أغلقت هذا المنفذ بشكل كامل. هناك أيضا فرق طوارئ تعمل وفرق فنية متخصصة تباشر أعمالها في هذه المناطق. لماذا؟ تريد أن تتخذ إجراءات لازمة لتأمين هذه الخطوط والتحقق من سلامتها، لأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة يعني بعض الأحيان يفيد وفي كثير من الأحيان للأسف غير مفيد بتاتا. لذلك أنا أتوقع أن علينا اليوم تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز. أهلا وسهلا بحاملة الطائرات جورج واشنطن، هي تجري مناورات في المنطقة، ولكن هل يعنيها مطلقا أمان وسلامة المملكة العربية السعودية، أم أن أما الأول والأخير هو تدفق النفط؟ يعني هذا السؤال يجب أن نسأله، خاصة مع تقليص عدد السفن.
10: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، وأشكر من المملكة العربية السعودية أستاذ عبد الله العالمي الكاتب السعودي الاقتصادي.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
13: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 1:19 دقيقة 6:45 مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
14: صباح الخير سليم، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. جريحان في السعودية في هجومين للحوثيين، أحدهما على قاعدة عسكرية وسط تجدد القتال مع قوات الحكومة اليمنية ونزوح 76 ألف يمني. الرئيس الإيراني وولي عهد أبوظبي ناقشا وجها لوجه الاستقرار الإقليمي في قمة بريكس، والمنامة تقاطع اجتماعا خليجيا مع طهران بشأن هرمز. تأهب إسرائيلي على عدة جبهات عشية الأعياد اليهودية، والرئيس اللبناني جوزيف عون يزور جنوب لبنان ويطالب إسرائيل بسحب قواتها من بلاده. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا، والسويديون يصوتون اليوم على دولة الرفاه، بينما اليمين المتطرف على عتبة مشاركة بالحكومة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: أهلا بكم مستمعينا. بينما شنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض ضربات على مواقع ومقاتلين حوثيين في المخا وتعز، استهدف الحوثيون بدورهم قاعدة عسكرية ومخازن أسلحة وغرف قيادة وسيطرة جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. وأفادت الرياض بأن مقذوفا قرب جازان أسفر عن إصابة شخصين قرب الحدود مع اليمن. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
15: الدفاع المدني السعودي أعلن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ذكر البيان على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان قرب الحدود اليمنية. البيان أشار إلى إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات، وربط بين الهجوم القادم من اليمن بالهجوم الذي نفذته ميليشيات عراقية على خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف منطقة المدينة المنورة. فيما جدد مجلس الوزراء اليمني إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية، معتبرا أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ما يكشف طبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها الميليشيا الحوثية. وأوقفت المملكة احترازيا خط شرق غرب الناقل لنحو 5 ملايين برميل نفط من شرق البلاد إلى غربها بعد استهدافه بمسيرات قادمة من العراق. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
14: الحوثيون أعلنوا تحرير 200 من عناصرهم المحتجزين لدى قوات الحكومة، بينما أفادت الأمم المتحدة بنزوح 76 ألف شخص في اليمن. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه أعاد توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار حصار الموانئ الإيرانية، وتعرضت سفينة لإصابة بمقذوف أثناء عبورها هرمز، بينما أعلنت المنامة عدم مشاركتها في اجتماع مقرر عقده في سلطنة عمان غدا بين إيران ودول الخليج والعراق بشأن المضيق الذي تغلقه طهران، والذي قال مصدر إيراني إن التفاهم مع عمان لا ينص على إعادة فتحه فورا. وزير الخارجية البريطاني بحث مع نظيره السعودي الهجمات على المملكة، ومن بينها هجوم المسيرات الذي استهدف خط أنابيب في السعودية. عثرت السلطات العراقية على منصات إطلاقها قرب الحدود مع إيران، معلنة إغلاق 3 معابر حدودية مع الجمهورية الإسلامية. وكان ذلك محل بحث في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره الإيراني عباس عراقجي. والتفاصيل مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
16: المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس حلقتشي تركزت على قرار السلطات العراقية بإغلاق الحدود العراقية الإيرانية وتفاصيل عمل لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية بعد اكتشاف منصات إطلاق المسيرات على الشريط الحدودي بين إيران والعراق جنوب شرق محافظة ميسان. تداعيات إغلاق الحدود العراقية الإيرانية شملت روايتين: قيام مجاميع من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الشريط الحدودي وإطلاق المسيرات ضد السعودية، وهذه الرواية تنفي مسؤولية الفصائل العراقية لكنها تعقد العلاقة العراقية الإيرانية. أما الرواية الثانية فتتجه إلى تورط فصائل عراقية بالهجوم على السعودية ثم هروب أفراد هذه الفصائل إلى داخل إيران بتنسيق مع الإيرانيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد مجددا رفضه المطلق استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، كما شدد على دور القوات الأمنية العراقية لتحقيق قوة الدولة ونزع السلاح خارج سلطة الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
17: في نيودلهي على هامش قمة بريكس التقى بشكل لافت الرئيس مسعود بزشكيان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وجها لوجه، وناقش خفض التوتر في هذه القمة إذن التي دعت لأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. لميز زين الدين.
3: على هامش اليوم الأول لقمة بريكس في نيودلهي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان بولي عهد أبو ظبي في لقاء هو الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب. الزعيمان ناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية، لسيما خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار، كما الجهود الرامية إلى دفع السلام والتنمية في المنطقة، لكن من دون الإشارة إلى أي نتائج للمحادثات. إيران والإمارات وقعتا على بيان مشترك صادر عن المجموعة. البيان دعا إلى حماية المدنيين وحث على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، كما شدد على أهمية حماية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما تدفقات الطاقة والأمن البحري. منظمو القمة ركزوا خلال محادثاتهم على سد الفجوة بين إيران والإمارات. وقبل اندلاع الحرب كانت الإمارات تعد شريكا تجاريا مهما لإيران، إلا أن أبوظبي أعلنت الشهر الماضي أنها قطعت التبادل التجاري والمالي مع الجمهورية الإسلامية، وذلك بالتزامن مع إعلان واشنطن شن حرب اقتصادية على طهران وتشديد العقوبات عليها.
17: ترفع إسرائيل حالة التأهب الأمني والعسكري عشية رأس السنة اليهودية وسط توترات على جبهات إيران وغزة والضفة الغربية المحتلة وسوريا واليمن ولبنان. لبنان بعد أعلان الجيش الإسرائيلي تدمير آخر أنفاق حزب الله في منطقة جبل علي الطاهر جنوب البلاد. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
18: أبقت إسرائيل على حال تأهب كبيرة على جبهة لبنان واستمرت في شن غارات خشية من رد محتمل لحزب الله على تفجير الأنفاق الاستراتيجية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، فيما تأجلت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت مقررة الثلاثاء في روما، وسيعقد عوضا عنها اجتماع ثنائي في واشنطن بين السفيرين الإسرائيلي واللبناني للبحث في استمرار تطبيق الاتفاق الإطاري. حال التأهب رفعت بسبب الأعياد اليهودية في الضفة الغربية أيضا، فيما استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. عين إسرائيل أمنيا وعسكريا على باب المندب واتساع سيطرة الحوثيين وسط قلق من إمكان أن تدخل إيران الحوثيين مجددا على خط النار لاستهداف إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات، عوضا عنها مع توالي التصريحات والتهديدات الإسرائيلية لإيران والحديث عن منع امتلاكها سلاح نووي، والمهمة لم تكتمل بحسب نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
17: ولبنان يعيش على وقع استمرار الضربات الإسرائيلية وسط تأجيل جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة كانت مقررة هذا الأسبوع، وتعويل بيروت على مؤتمر باريس لدعم الجيش الخميس المقبل. مراسلنا في العاصمة اللبنانية إنولا نصيف.
19: بات في حكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات ثامنة لبنانية إسرائيلية في روما هذا الشهر بعدما كانت روجت إسرائيل لها غدا الاثنين والثلاثاء. لبنان لم يتبلغ أي موعد بينما يستعد في 17 أيلول لمؤتمر دعم الجيش في باريس المعول على أن يعود منه لبنان بمساعدات عسكرية تساعده على انتشار جيشه جنوب نهر الليطاني تنفيذا للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بينما تربط الدول الأوروبية أي مساعدة للجيش بإحراز تقدم في خطة تجريد حزب الله من سلاحه. لا جولة جولة مفاوضات ثامنة إذن، فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها وغاراتها وتتحضر لفتح جبهة جديدة في مرتفعات جزين، حيث آخر بنى عسكرية قوية لحزب الله في إقليم التفاح الذي يربط البقاع الغربي بجنوب نهر الليطاني ويمثل شريانا أساسيا لتزود حزب الله أسلحة ومقاتلين. السيطرة على هذه المرتفعات تعني إنهاء أي وجود عسكري لحزب الله في كل منطقة جنوب نهر الليطاني. زار رئيس الجمهورية جوزيف عون يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل مدينة النبطية، وتفقد وحدات الجيش في زوتر الغربية في رسالة تطمين أن الجيش سينتشر فيها والدولة اللبنانية.

0: ولكن ماذا لو لم يكن الغدو أفضل؟ ماذا لو كان الأمل أحياناً هو بالضبط ما يمنعنا من إنقاذ أنفسنا؟ نبقى في علاقة انتهت منذ زمن لأننا نأمل أن يتغير الآخر، ننتظر اعتذاراً من شخص لم يفهم أصلاً أنه جرحنا، نمنح الفرصة الخامسة والسادسة والعاشرة لا لأن ثمة ما يشير إلى أن شيئاً سيتحسن، بل لأن الاعتراف بأنه لن يتحسن أكثر إيلاماً من الانتظار. الأمل يؤجل الحداد، وهذه ربما أخطر قدراته. ما دمنا نأمل لسنا مضطرين إلى إعلان موت الشيء. حب، صداقة، حلم، مشروع، حتى صورة كوناها عن شخص ما، نستطيع أن نبقي الجثة معنا قليلاً وأن نسمي ذلك وفاءً. لكن ليست كل استمرارية شجاعة. أحياناً الاستمرار هو الخيار الأسهل، لأن الرحيل يتطلب أن نقبل حقيقة لا نحبها. لقد فعلت كل ما أستطيع ولم يكن كافياً، ليس لأنني لم أحاول بما يكفي، بل لأن بعض الأشياء لا تنقذ. نحن نخاف هذه الجملة، تربينا على أن الاستسلام ضعف وأن المقاتل الحقيقي يبقى حتى النهاية. لكن من قال أن كل معركة تستحق أن نخسر أنفسنا فيها؟ ثم فرق بين أن نستسلم لأن الطريق صعب وأن نتوقف لأن الطريق لا يؤدي إلى أي مكان. النضج ربما هو أن نتعلم الفرق. أنا لا أريد أن أفقد قدرتي على الأمل، أريد فقط أن أعرف متى أضعها جانباً، متى أتوقف عن مطالبة المستقبل بإصلاح شيء حسمه الحاضر، متى أفهم أن بعض الأبواب لا تحتاج إلى مزيد من الطرق، بل إلى يد تجرؤ على ترك المقبض. أحياناً الشجاعة هي أن تنظر إلى ما أحببت وإلى ما تمنيت وإلى كل ما كان يمكن أن يكون، وأن تقول بهدوء لن يكون، ثم تمشي. شمعنا حداد.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. فقرتنا ما زالت مستمرة، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: يا أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، نحن نعرف أن القمر منذ البارحة موجود يعني في برج الميزان، ولكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
3: نعم، القمر موجود بالميزان اليوم آخر يوم، لأنه بكرة الصبح بده يكون بالعقرب. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي ثلاث زوايا. أول واحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة تقريبا، تقابل مع زحل. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية الساعة 7 الصبح تقريبا، بتعزز الروابط العائلية وتعطينا فرصة لمكسب مالي. هاي زاوية سيكستايل، يعني 60 درجة مع المشتري. وآخر زاوية جاية الساعة 4:30 بعد الظهر، تربية بين القمر والمريخ. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. بس حابب أذكر هوني أنه في خلو مسار بيبتدي من الساعة 4:27 من بعد الظهر، وبنتهي بكرة الصبح الساعة 9:15. طبعا في فترة خلو المسار ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
2: ولنرى إذا أستاذ إبراهيم كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج. البداية بأول برج وهو برج الحمل.
3: طبعا لأنه الأمر امبارح كان بالميزان واليوم بالميزان، راح تشوف فيه تشابه كبير بين اليوم وامبارح. فالحمل اليوم كمان مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية أول شيء، مش هالقد دافية مثل ما كانت في الأيام السابقة. تاني شيء عندنا خلو مسار المساء، فعملية ارتباط مثلا خطبة زواج لا تصلح أبدا هذا اليوم. لكن في بحر النهار مثلا، في ساعات الظهيرة مثلا أو قبل الظهيرة لتوقيع عقد تجاري، ما في مشكلة بالمرة. وبنلاحظ مواليد برج الحمل أفكارهم نيرة مقبولة.

0: أولى عند الطرف الآخر كشريك.
1: وماذا عن برج الثور؟
0: الثور ترى كما عنده العمل نمبارح اليوم كمان عنده عمل جنب، بس اللي مضغوط أكثر بالعمل اليوم هم مواليد شهر مايو أيار، فبنقولهم من فترة لفترة خذوا قسط كافي من الراحة. الحقيقة ما في مخاطر أبدا من ناحية صحية، لأن الشمس الموجودة بالعذراء تمدهم بالطاقة بين الحين والآخر، واللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الثور الفرصة متاحة قدامه.
1: وما هو الجديد عند برج الجوزاء؟
0: الجوزاء ما زال عنده رغبة قوية للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، لكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. مطلوب من الجوزاء يكون واقعي وعملي في نظرته للأمور، ممكن يمارس نشاطات فنية وأدبية لكن أدبية ناجحة مع أكثر. بالنسبة للجوزاء بهاي الفترة مطلوب منه أنه ينتبه كتير من الارتفاع في الوزن.
1: برج السرطان، أستاذ إبراهيم يسأل إن كان بإمكانهم إدخال بعض التغييرات المناسبة على السكن.
0: بالتأكيد 100%، اللي ما كان عنده فرصة مبارح بإمكانه يقوم بهاي الخطوة، بس على شرط مش كل نهار، لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. بإمكانه كمان يقوم بشراء أو بيع عقار، بيستفيد من ذلك. والسرطان مليان طاقة ومليان نشاط وأجواء رومانسية كمان دافية.
1: وهل ما زال برج الأسد نشط في التحركات والاتصالات والتنقلات؟
0: نعم، هذا كلام صحيح، وهي كلها تنقلات داخل البلد، مسافات قصيرة يعني. هذا المقصود، يستطيع الأسد اليوم لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر أنه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون كمان عم بيستفيدوا في عملية البيع، بس يديروا بالهم في ساعات المساء من الأوراق المالية المغشوشة. بالنسبة للأسد هاي الفترة ممتازة لتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج العذراء؟
0: أكثر شيء على الوضع المالي، في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية، وبنبشرهم كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي خاصة لمواليد شهر سبتمبر أيلول. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، وفي منهم بحصل على هدية أو جائزة، وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: عفوا. نعم، إلى برج الميزان، ما هو حل برج الميزان يوم السبت؟
0: نعم، بالنسبة للميزان عنده القمر، هذا شيء ممتاز في هاي الفترة. على فكرة أنا ذكرتها أكثر من مرة، مواليد برج الميزان بهاي الفترة عبين ما يجي عيد ميلادهم الغالبية إذا مش الكل بيكونوا تعبانين، يا نفسيا يا جسديا، أو بتطلع مشاكل هون وهناك. لكن اليوم لا، اليوم القمر موجود عندهم، يعني هاي حالة تختلف. عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم مقارنة مع الأيام الأخرى. كمان عندهم قوة الفكر والتركيز وقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم. بالنسبة لمواليد برج الميزان بتم قدامهم فرص مالية حلوة لآخر هذا الشهر.
1: كيف هي الأجواء الرومانسية عند برج العقرب؟
0: ممتاز جدا، أجواء رومانسية رائعة، لأنه كوكب الزهرة موجود عندهم في حركة أمامية إيجابية لغاية 2 أكتوبر تشرين أول. هو بيتم عندهم بعد ذلك، بس بيكون في حالة تراجع بيخرب عليهم، فيستغلوا هذا الشهر قديش بيقدروا. لكن اليوم بالذات مثل امبارح نوع من التعب لسه مسيطر عليهم، فبنقولهم الشمس الموجودة بالعذراء تعمل عكس ذلك، تمدكم بالطاقة، لكن القمر بحالة استثنائية امبارح واليوم بيخليكوا تشعروا بنوع من الملل أو التعب أو عدم الرغبة على الإقبال على عملكم.
1: برج القوس
0: وضعه أفضل بكتير من العقرب، وهو نشط اجتماعيا، قادر على أنه في هذا اليوم يلتقي الأصدقاء أو الأشخاص اللي بيرتحلهم، ممكن حتى في بحر النهار لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبالنسبة للقوس بنقول له بهاي الفترة أفكارك مقبولة عند الأصدقاء اللي ما بتخلوا عنك.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الجدي؟
0: الجدي مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة حلوة هون في بحر النهار طبعا، أنه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام إذا كان بيشتغل كموظف. أما إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان بإمكانه يقوم بهاي الخطوة، بس لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر وليس بعد ذلك. اللي بيبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة قدام. مولود برج الجدي بهاي الفترة أجواء رومانسية مشجعة.
1: ماذا عن برج الدلو؟
0: عبدالله بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. كمان اليوم مثل امبارح التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية عند الدلو للتقرب من الأحباء، بس تجري الرياح بما لا تشتهي سفنه. الأجواء الرومانسية لم تعد دافئة كما كانت في الأيام السابقة بالنسبة للدلو. كمان هاي الفترة بتطلب منه أنه ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند آخر برج وهو برج الحوت؟
0: رومانسيا ممتازة، لا غبار عليها، ولكن اللي مشغل الحوت في هذا اليوم أكثر شيء هي الأمور المالية المشتركة. بمعنى أنه أولا في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، بس اللي بيستفيد منه اليوم أكثر شيء هم مواليد شهر مارس آذار. ألا من ناحية ثانية بده يكونوا صحيين في ساعات المساء، يعني بعد الساعة 4:30، ما يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال وما يدخلوا بشراكة مالية جديدة، ويديروا بالهم بصورة عامة مواليد برج الحوت سواء كانوا من مواليد شهر مارس أو فبراير شباط، يديروا بالهم على صحتهم أو صحة إنسان عزيز عليهم.
1: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم. فقط لدينا رسالة من بهيجة من المغرب المولودة بتاريخ 12 ديسمبر من عام 1994 على 11 ليلا، تسأل لماذا تأخر الزواج ومتى تأتي الفرصة لإحراز التقدم، وتسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
0: نعم، نقول لبهيجة أنت برجك القوس والطالع العذراء، تأخر الزواج مش بالصدفة، لأنه زحل موجود عندك في البيت السابع بيت الشراكة. على أي حال عندك فرصة في 2028 بخصوص العمل للتقدم وإحراز هذا التقدم. مش هلا، مش هاي السنة، عندك شهر 3 من السنة الجديدة شهر مارس آذار. بالنسبة للمال الفرصة متاحة هذا الشهر من 23 هذا الشهر لغاية 22 أكتوبر القريب. بخصوص الصحة عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة، الأعضاء الحساسة الساقان ومنطقة البطن، وما فيش مشاكل صحية حاليا، مش شايف إشي يبعث على القلق. وأخيرا سألت عن الحظ، الحظ مع الأسف لا يلعب دورا معها، لأنه عندها المشتري وزحل عند الولادة عاملين زاوية تربية.
1: نعم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: اخترت شيف فرنسي حاز على عدة جوائز ويدير عدة مطاعم اسمه ألان ديكاس.
1: مادام أنك ذكرته أستاذ إبراهيم، أول مشروع وأول مطعم له كان في مونتي كارلو بموناكو بالمناسبة.
0: كلام صحيح. أهلا وسلامتك مرة ثانية.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم، كنت معنا في فقرة الأبراج. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا سليم، ويعطيك العافية.

0: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
1: شكرا سليم، صباح الخير مستمعينا. جريحان في السعودية بهجومين للحوثيين أحدهما على قاعدة عسكرية وسط تجدد القتال مع قوات الحكومة ونزوح 76,000 يمني. الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي ناقشا وجها لوجه الاستقرار الإقليمي في قمة بريكس والمنامة تقاطع اجتماعا خليجيا مع طهران بشأن هرمز. تأهب إسرائيلي على عدة جبهات عشية الأعياد اليهودية، ورئيس اللبناني جوزيف عون يزور جنوب لبنان ويطالب إسرائيل بسحب قواتها من بلاده. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا، والسويديون يصوتون على دولة الرفاه، بينما اليمين المتطرف على عتبة مشاركة بالحكومة.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا. بينما شنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض ضربات على مواقع الحوثيين في المخا وتعز، استهدف الحوثيون بدورهم قاعدة عسكرية ومخازن أسلحة وغرف قيادة جنوب السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ. وأفادت الرياض بأن مقذوفا حوثيا أسفر عن إصابة شخصين قرب جازان على الحدود مع اليمن. مراسلنا في الرياض أحمد ديحاني.
3: الدفاع المدني السعودي أعلن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ذكر البيان على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان قرب الحدود اليمنية. البيان أشار إلى إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات، وربط بين الهجوم القادم من اليمن بالهجوم الذي نفذته ميليشيات عراقية على خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف منطقة المدينة المنورة، فيما جدد مجلس الوزراء اليمني إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية، معتبرا أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ما يكشف طبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها الميليشيا الحوثية. وأوقفت المملكة احترازيا خط شرق غرب الناقل لنحو 5 ملايين برميل نفط من شرق البلاد إلى غربها بعد استهدافه بمسيرات قادمة من العراق. أحمد الدحاني، الرياض، منتكل الدولية.
1: وأعلن الحوثيون تحرير 200 من عناصرهم المحتجزين لدى قوات الحكومة، وأفادت الأمم المتحدة بنزوح 76,000 شخص في اليمن. وسيطرت الحوثيين على مضيق باب المندب يثير القلق في مصر لأسباب حدثنا عنها صباح اليوم مراسلنا في القاهرة مستجاب عبد الله.
4: مصر تتعامل مع باب المندب باعتباره امتداد لأمنها القومي والاقتصادي وليس أزمة بعيدة عن حدودها. المضيق يمثل البوابة الجنوبية لقناة السويس، وأي تهديد ملاحي فيه يمكن أن تدفع شركات الشحن إلى تغيير مسارتها والابتعاد عن البحر الأحمر. سيناريو ليس افتراضيا بالنسبة للقاهرة، فقد أدت هجمات الحوثيين واضطرابات الملاحة منذ عام 2023 إلى تراجع كبير في حركة السفن العابرة لقناة السويس. وزير الخارجية بدر عبد العاطي كشف كما تحدث دست عن خسائر إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة المرتبطة بالمندب، وجاءت عبارته واضحة: لا نريد تكرار مضيق هرمز في باب المندب، في إشارة إلى مخاطر تحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى أدوات للضغط في الصراعات الإقليمية. وزير الخارجية المصري أكد أن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب هي مسألة شديدة الأهمية للأمن الإقليمي والدولي، وشدد على دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن والاستقرار وخفض التصعيد. في هذا السياق تكتسب العلاقات المصرية مع السعودية ودول البحر الأحمر أهمية خاصة.
1: وفي مضيق هرمز تعرضت سفينة لإصابة بمقذوف، بينما أعلن الجيش الأمريكي أنه منع 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين من العبور في إطار حصار الموانئ الإيرانية. مساء أمس قتل شخص وأصيب 3 بعد تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة جزيرة قشم. وقال مصدر إيراني إن التفاهم مع عمان لا ينص على إعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأعلنت البحرين عدم مشاركتها في اجتماع مقرر في سلطنة عمان غدا بين إيران ودول الخليج والعراق. عبد الله العالمي وهو كاتب سعودي اقتصادي يلمح إلى مفاوضات أبعد من المضيق وإلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية.
5: بالنسبة للدور الخليجي، طبعا نحن نعلم أن سلطنة عمان تستضيف اجتماع بين إيران ووزراء خارجية الدول الخليجية لبحث موضوع إدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. حركة الملاحة من عدة مبادئ أخرى. أيضا علينا أن نتذكر أن إيران وسلطنة عمان وقعتا يوم الاثنين اتفاقا بشأن المسار المشترك لمضيق هرمز. هذا مهم. الأهم هو تحديد مسارات آمنة للملاحة التجارية في المضيق، لأن هناك عدة سفن تأتي تقريبا من جميع أنحاء العالم. أيضا لدينا حاملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية، هي الآن ونحن نتحدث تجري مناورات في المنطقة. لماذا؟ يعني المتوقع أنها ربما، أقول ربما، تستعد لمناورات مع تقليص عدد السفن التي تمر في مضيق هرمز.
1: والتقى بشكل لافت الرئيس مسعود بزشكيان بولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وجها لوجه على هامش قمة بريكسيت التي دعت لأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. وزير الخارجية البريطاني بحث مع نظيره السعودي الهجمات على المملكة، ومن بينها هجوم بالمسيرات استهدف خط أنابيب في السعودية. عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاقها قرب الحدود مع إيران، وأغلقت 3 معابر حدودية مع الجمهورية الإسلامية لأسباب بحثها في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من نظيره الإيراني عباس عراقجي، ويحدثنا عنها مراسلنا في بغداد باسل محمد.
6: المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس حرقتشي تركزت على قرار السلطات العراقية بإغلاق الحدود العراقية الإيرانية وتفاصيل عمل لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية بعد اكتشاف منصات إطلاق المسيرات على الشريط الحدودي بين إيران والعراق جنوب شرق محافظة ميسان. تداعيات إغلاق الحدود العراقية الإيرانية شملت روايتين: قيام مجاميع من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الشريط الحدودي وإطلاق المسيرات ضد السعودية. وهذه الرواية تنفي مسؤولية الفصائل العراقية لكنها تعقد العلاقة العراقية الإيرانية. أما الرواية الثانية فتتجه إلى تورط فصائل عراقية بالهجوم على السعودية ثم هروب أفراد هذه الفصائل إلى داخل إيران بتنسيق مع الإيرانيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد مجددا رفضه المطلق استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، كما شدد على دور القوات الأمنية العراقية لتحقيق قوة الدولة ونزع السلاح خارج سلطة الدولة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
1: ترفع إسرائيل حالة التأهب الأمني والعسكري عشية رأس السنة اليهودية وسط التوترات على جبهات عدة من بينها لبنان، وذلك بعد أن أعلن الجيش تدمير آخر أنفاق حزب الله في جبل علي الطاهر. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
7: أبقت إسرائيل على حالة تأهب كبيرة على جبهة لبنان واستمرت في شن غارات خشية من رد محتمل لحزب الله على تفجير الأنفاق الاستراتيجية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، فيما تأجلت جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي كانت مقررة الثلاثاء في روما، وسيعقد عوضا عنها اجتماع ثنائي في واشنطن بين السفيرين الإسرائيلي واللبنانية للبحث في استمرار تطبيق الاتفاق الإطاري. حال التأهب رفعت بسبب الأعياد اليهودية في الضفة الغربية أيضا، فيما استمرت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. عين إسرائيل أمنيا وعسكريا على باب المندب واتساع سيطرة الحوثيين وسط قلق من إمكان أن تدخل إيران الحوثيين مجددا على خط النار لاستهداف إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات، عوضا عنها مع توالي التصريحات والتهديدات الإسرائيلية لإيران والحديث عن منع امتلاكها سلاح نووي، والمهمة لم تكتمل بحسب نتنياهو. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: زار الرئيس اللبناني جوزيف عون جنوب لبنان وشدد من النبطية على أن انسحاب إسرائيل وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار ثوابت، وتفقد القوات اللبنانية في زوطر الغربية وعاين مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في نظيرتها الشرقية. يحدث ذلك بينما لا يزال لبنان يعيش على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية وسط تأجيل لجولة المفاوضات وتعويل بيروت على مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني. مراسلنا في العاصمة اللبنانية أولا نصيف.
8: بات في حكم المؤكد أن لا جولة مفاوضات الثامنة لبنانية إسرائيلية في روما هذا الشهر بعدما كانت روجت إسرائيل لها غدا الاثنين والثلاثاء. لبنان لم يتبلغ أي موعد بينما يستعد في 17 أيلول لمؤتمر دعم الجيش في باريس المعول على أن يعود منه لبنان بمساعدات عسكرية تساعده على انتشار جيشه جنوب نهر الليطاني تنفيذا للاتفاق اللبناني الإسرائيلي، بينما تربط الدول الأوروبية أي مساعدات للجيش بإحراز تقدم في خطة تجريد حزب الله من سلاحه. لا جولة مفاوضات الثامنة إذن فيما إسرائيل تواصل اعتداءاتها وغاراتها وتتحضر لفتح جبهة جديدة في مرتفعات جزين حيث آخر بنى عسكرية قوية لحزب الله في إقليم التفاح الذي يربط البقاع الغربي بجنوب نهر الليطاني ويمثل شريانا أساسيا لتزود حزب الله أسلحة ومقاتلين. السيطرة على هذه المرتفعات تعني إنهاء أي وجود عسكري لحزب الله في كل منطقة جنوب نهر الليطاني. زار رئيس الجمهورية جوزيف عون يرافقه قائد الجيش العماد رودولف هيكل مدينة النبطية وتفقد وحدات الجيش في زوتر الغربية في رسالة تطمين أن الجيش سينتشر فيها والدولة اللبنانية إلى جانبها. إن أولى نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: تستمعون إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. إنها 7 صباحا والدقيقة 11 بتوقيت باريس. في أوكرانيا قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات في هجمات روسية بعدما أبدى الرئيس زيلينسكي استهداده للقاء نظيره بوتين على هامش قمة 20 في ميامي هذا العام، لكن الكريملين سارع إلى إعلان أن هذا الأمر مستحيل. وبعد أن اتهمت موسكو بشكل رسمي تشتبه برلين بعنصر استخبارات عسكري روسي ضالع بالتخطيط لهجوم متعدد الوسائل بالمسيرة المفخخة في مطار لايبزيغ قبل شهر،

0: حاضرين في باريس الشهر المقبل. نحن بانتظار وصول الفنانة نجوى كرم.
1: حرام عليك تبعدني عن عيونك، أنا اللي بموت.

0: تتابع كف شو المحطة الآن في إعادة الاستماع إلى الأبراج إبراهيم حزبون ومعه كان سليم حميتوش.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا في هذه الأثناء. فقرتنا ما زالت مستمرة، وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
2: يا أهلا بك سيد إبراهيم. بداية، نحن نعرف أن القمر منذ البارحة موجود يعني في برج الميزان، ولكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
3: نعم، القمر موجود بالميزان اليوم آخر يوم، لأنه بكرة الصبح بده يكون بالعقرب. هلأ بالنسبة للزوايا، في عندي ثلاث زوايا. أول واحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بحوالي ساعة تقريبا، تقابل مع زحل. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. الزاوية الثانية جاية ساعة 7 الصبح تقريبا، بتعزز الروابط العائلية وتعطينا فرصة لمكسب مالي. هاي زاوية سيكستايل، يعني 60 درجة مع المشتري. وآخر زاوية جاية ساعة 4:30 بعد الظهر، تربيع بين القمر والمريخ. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. بس حابب أذكر هوني أنه في خلو مسار بيبتدي من الساعة 4:27 من بعد الظهر، وبنتهي بكرة الصبح الساعة 9:15. طبعا في فترة خلو المسار ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، بنواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
2: ولنرى إذا أستاذ إبراهيم كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج. البداية بأول برج وهو برج الحمل.
3: طبعا لأنه الأمر مبارح كان بالميزان واليوم بالميزان، راح تشوف فيه تشابه كبير بين اليوم ومبارح. فالحمل اليوم كمان مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية أول شيء، مش هالقد دافية مثل ما كانت في الأيام السابقة. تاني شيء عندنا خلو مسار المساء، فعملية ارتباط مثلا خطب زواج لا تصلح أبدا هذا اليوم، لكن في ظهر النهار

0: النهار مثلا في ساعات الظهيرة مثلا أو قبل الظهيرة لتوقيع عقد تجاري ما في مشكلة بالمرة. وبنلاحظ مواليد برج الحمل أفكارهم نيرة مقبولة عند الطرف الآخر كشريك.
1: وماذا عن برج الثور؟
0: الثور تراكم عنده العمل امبارح، اليوم كمان عنده عمل جنب، بس اللي مضغوط أكثر بالعمل اليوم هم مواليد شهر مايو أيار، فبنقول لهم من فترة لفترة خذوا قسط كافي من الراحة. الحقيقة ما في مخاطر أبدا من ناحية صحية، لأن الشمس الموجودة بالعذراء تمدهم بالطاقة بين الحين والآخر، واللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الثور الفرصة متاحة قدامه.
1: وما هو الجديد عند برج الجوزاء؟
0: الجوزاء ما زال عنده رغبة قوية للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة معهم، لكن الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. مطلوب من الجوزاء يكون واقعي وعملي في نظرته للأمور، ممكن يمارس نشاطات فنية وأدبية لكن أدبية ناجحة مع أكثر. بالنسبة للجوزاء بهاي الفترة مطلوب منه أنه ينتبه كتير من الارتفاع في الوزن.
1: برج السرطان، أستاذ إبراهيم يسأل إن كان بإمكانهم إدخال بعض التغييرات المناسبة على السكن.
0: بالتأكيد 100%، اللي ما كان عنده فرصة مبارح بإمكانه يقوم بهاي الخطوة، بس على شرط مش كل نهار، لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. بإمكانه كمان يقوم بشراء أو بيع عقار، بيستفيد من ذلك. والسرطان مليان طاقة ومليان نشاط وأجواء رومانسية كمان دافية.
1: وهل ما زال برج الأسد نشط في التحركات والاتصالات والتنقلات؟
0: نعم، هذا كلام صحيح، وهي كلها تنقلات داخل البلد مسافات قصيرة، يعني هذا المقصود. يستطيع الأسد اليوم لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر أنه يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون كمان عم بيستفيدوا في عملية البيع، بس يديروا بالهم في ساعات المساء من الأوراق المالية المغشوشة. بالنسبة للأسد هاي الفترة ممتازة لتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج العذراء؟
0: أكثر شيء على الوضع المالي، في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية، وبنبشرهم كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي خاصة لمواليد شهر سبتمبر أيلول. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة، وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: عفوا. نعم، إلى برج الميزان، ما هو حل برج الميزان يوم السبت؟
0: نعم، بالنسبة للميزان عنده القمر، هذا شيء ممتاز. في هاي الفترة على فكرة أنا ذكرتها أكثر من مرة، مواليد برج الميزان بهاي الفترة عبين ما يجي عيد ميلادهم الغالبية إذا مش الكل بيكونوا تعبانين، يا نفسيا يا جسديا، أو بتطلع مشاكل هون وهناك. لكن اليوم لا، اليوم القمر موجود عندهم، يعني هاي حالة تختلف. عندهم طاقة، عندهم نشاط، عندهم قدرة على مواجهة مشاغلهم مقارنة مع الأيام الأخرى. كمان عندهم قوة الفكر والتركيز وقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم. بالنسبة لمواليد برج الميزان بتم قدامهم فرص مالية حلوة لآخر هذا الشهر.
1: كيف هي الأجواء الرومانسية عند برج العقرب؟
0: ممتاز جدا، أجواء رومانسية رائعة، لأنه كوكب الزهرة موجود عندهم في حركة أمامية إيجابية لغاية 2 أكتوبر تشرين أول. هو بيتم عندهم بعد ذلك، بس بيكون في حالة تراجع بيخرب عليهم، فيستغلوا هذا الشهر قديش بيقدروا. لكن اليوم بالذات مثل امبارح نوع من التعب لسه مسيطر عليهم، فبنقولهم الشمس الموجودة بالعذراء تعمل عكس ذلك، تمدكم بالطاقة، لكن القمر بحالة استثنائية امبارح واليوم بيخليكوا تشعروا بنوع من الملل أو التعب أو عدم الرغبة على الإقبال على عملكم.
1: برج القوس
0: وضعه أفضل بكتير من العقرب، وهو نشط اجتماعيا، قادر على أنه في هذا اليوم يلتقي الأصدقاء أو الأشخاص اللي بيرتاح لهم، ممكن حتى في بحر النهار لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق. وبالنسبة للقوس بنقول له بهاي الفترة أفكارك مقبولة عند الأصدقاء اللي ما بتخلوا عنك.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الجدي؟
0: الجدي مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. قدامه فرصة حلوة هون في بحر النهار طبعا، إنه يثبت جدارته للمسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام إذا كان بيشتغل كموظف. أما إذا بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان بإمكانه يقوم بهاي الخطوة بس لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر وليس بعد ذلك. اللي بيبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة قدام. مولود برج الجدي بهاي الفترة أجواء رومانسية مشجعة.
1: ماذا عن برج الدلو؟
0: الدلو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. كمان اليوم مثل امبارح التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. في رغبة قوية عند الدلو للتقرب من الأحباء، بس تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الأجواء الرومانسية لم تعد دافئة كما كانت في الأيام السابقة. بالنسبة للدلو كمان هاي الفترة بتطلب منه أنه ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
1: وكيف هي الأجواء الرومانسية عند آخر برج وهو برج الحوت؟
0: رومانسيا ممتازة، لا غبار عليها، ولكن اللي مشغل الحوت في هذا اليوم أكثر شيء هي الأمور المالية المشتركة. بمعنى أنه أولا في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون من شراكة أو تعويض أو قرض، بس اللي بيستفيد منه اليوم أكثر شيء هم مواليد شهر مارس آذار. ألا من الناحية الثانية بده يكونوا صحيين في ساعات المساء، يعني بعد الساعة 4:30، ما يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال، وما يدخلوا بشراكة مالية جديدة، ويديروا بالهم بصورة عامة مواليد برج الحوت سواء كانوا من مواليد شهر مارس أو فبراير شباط، يديروا بالهم على صحتهم أو صحة إنسان عزيز عليهم.
1: نعم، شكرا لك أستاذ إبراهيم. فقط لدينا رسالة من بهيجة من المغرب، المولودة بتاريخ 12 ديسمبر من عام 1994 على 11 ليلا، تسأل لماذا تأخر الزواج ومتى تأتي الفرصة لإحراز التقدم، وتسأل عن العمل والمال والصحة والحظ.
0: نعم، نقول لبهيجة أنت برجك القوس والطالع العذراء، تأخر الزواج مش بالصدفة، لأنه زحل موجود عندك في البيت السابع، بيت الشراكة. على أي حال عندك فرصة في 2028. بخصوص العمل للتقدم وإحراز هذا التقدم، مش هلا، مش هاي السنة، عندك شهر 3 من السنة الجديدة، شهر مارس آذار. بالنسبة للمال الفرصة متاحة هذا الشهر من 23 هذا الشهر لغاية 22 أكتوبر القريب. بخصوص الصحة عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة، الأعضاء الحساسة الساقان ومنطقة البطن، وما فيش مشاكل صحية حاليا، مش شايف إشي يبعث على القلق. وأخيرا سألت عن الحظ، الحظ مع الأسف لا يلعب دورا معها، لأنه عندها المشتري وزحل عند الولادة عاملين زاوية تربية.
1: نعم، ومن اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
0: اخترت شيف فرنسي حاز على عدة جوائز ويدير عدة مطاعم اسمه ألان ديكاس.
1: مادام أنك ذكرته أستاذ إبراهيم، أول مشروع وأول مطعم له كان في مونتي كارلو بموناكو بالمناسبة.
0: كلام صحيح. أهلا وسلامتك مرة ثانية.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم، كنت معنا في فقرة الأبراج. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا سليم، ويعطيك العافية.

0: البنات من عمرو دياب الذي أحيا أخيرا حفلا ضخما في سفح الأهرامات، وهي من الأغنيات التي تلاقي الرواج، وطبعا نشاط فني كبير للفنان المصري مع ألبومه اللي طرحه منذ فترة بعنوان حبيتك ويلاقي النجاح.
1: كافي شو هذا الخليل حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في 13 من أيلول سبتمبر من الأحداث التاريخية الهامة 335 افتتاح كنيسة القيامة، أعرق كنائس بيت المقدس من قبل الإمبراطور الروماني قسطنطين الأكبر ووالدته إلينا. استغرق العمل في بنائها 11 عاما، وهي تحتوي على المكان الذي دفن فيه المسيح. 1882 انهزام أحمد عرابي أمام البريطانيين وبداية الاحتلال الإنجليزي مصر الذي دام 72 سنة، وفي عام 1940 القوات الإيطالية قامت بغزو مصر. لعام 1989 ديمونتوتو يقود أكبر مسيرة مناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا. كبير أساقفة هذا البلد الحائز على جائزة نوبل للسلام بعد 10 سنوات، هو نفسي شخصيا ترأس لجنة البحث عن الحقيقة والمصالحة التي تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد. أحداث فنية أيضا وأسماء لفنانين في مثل هذا اليوم من عام 1993، صدور إنيترو الألبوم الثالث والأخير لفريق نيرفانا الأمريكي الذي تناولت معظم أغنياته قضايا المرض والألم والصحة، وقد يعود الأمر للوضع الصحي لملحنه كورت كوبين الذي توفي شاباً.

وسنكون مع تواريخ أخرى من الراحلين: إسماعيل عبد الحافظ المخرج المصري الذي يعد من أبرز مخرجي الدراما التلفزيونية، شكل ثنائيا ناجحا مع سيناريست الراحل أسامة أنور عكاشة. من أعماله ليالي الحلمية بالأجزاء الخمسة المصراوية، امرأة من زمن الحب، الشهد والدموع، اللي نستمع إلى مقطع من تيتر المسلسل بصوت الفنان محمد الحلو.

وإلى مواليد 13 من أيلول، موريس جار واحد من أهم الموسيقيين الفرنسيين العالميين، خصوصا بمؤلفاته اللي مخصصة للأفلام السينمائية، ألف طبعا لمسلسلات وأعمال أوبرالية، مما أهله للفوز بالعديد من الجوائز، منها الأوسكار عن مثلا فيلم دكتور جيفاغو من ألحانه، وكذلك حصوله على جوائز أخرى. أذكر الطريق إلى الهند ولورانس العربي.

ونتابع مع مواليد اليوم نيل أرون، مغني موسيقي إيرلندي أحد الأعضاء السابقين لفرقة One Direction، اللي طبعا تفرق أعضاء الخمسة، مسيرة منفردة حاليا وأيضا تعاون مع فنانين آخرين.

ومن الأحداث الفنية لمثل هذا اليوم من عام 1999 طرح المغني الفرنسي جوني هاليداي ألبومه الأكثر مبيعاً، كمان يعتبر 100% إذ باع أكثر من 2 مليون نسخة منه أغنية. سنستمع من هذا الألبوم عن حب الحياة. اليوم كلنا هيك مسائب عم نتحدث عن الحياة، عن المواضيع وعن قوة الإرادة في الاستمرار رغم المصاعب. فيفر بور لو ميور إحدى أغنيات هذا الألبوم اللي نستمع إليه من جوني هاليداي، واللي طرحه إذن في مثل هذا اليوم من عام 1999.

0: نتابع سويا كافي شو. طبعا نذكر بضيفنا بعد قليل رح يكون معنا زيدون الكناني، وأيضا نتوقف عند الموضوع الذي نتشاركه مع المستمعين في صباح اليوم. اخترنا من عودة الفنانة سيلين ديون المحطة اللي أردنا أن نتحدث عنها، كونها تمكنت من العودة رغم هذا المرض اللي هو التيبس، و طبعا أثر على أوتار الصوتية. فسنرى المستمعين ونقرأ في الساعة الثانية آراء عن كيفية الاستمرار والتجاوز الصعاب بالصبر والكفاح، وأيضا ربما المقاومة. نعود إلى الرياضة الآن بعد الأحداث التاريخية. صباح الخير صدام صديق.
1: صباح الخير. البداية بالبطولات الأوروبية مع انطلاق الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتصار رابع على التوالي لحامل لقب أرسنال هذه المرة على أرض سندرلاند في مباراة قوية بهدفين دون رد لقاء دفاعي من أصحاب الأرض. أما نبيل غانرز الصدارة ب 12 نقطة بفضل المتألقين البديل برونو غيماريش الذي سجل من قذيفة قوية، والجناح بوكايو ساكا الذي تحصل على ضربة جزاء نفذ في آخر ثواني الوقت البديل لقاء لعبه أصحاب الأرض باندفاع قوي، وتمكنوا من الحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 54. صد الحارس الإسباني ديفيد ريا لأرسنال الجنرز إذن مع انتصار سادس في الموسم الجديد بعد الظفر بلقب الدرع الخيرية وانتصار في مباراتهم الأولى على أرض نابولي في دوري الأبطال. ولم يقبل مرمى الجنرز في 6 لقاءات سوى هدف واحد. بالأمس تعثر تشيلسي بتعادل عرضي بهدفين لكل مع ضيف هال سيتي. البولس تقدم بهدف مورغان روجرز قبل أن يعادل ويتقدم هال سيتي بفضل الجزائري محمد بلومي في مناسبتين، ومن ثم يعادل البرازيلي جواو بيدرو. لأصحاب الأرض من جهته تعثر ليفربول بالتعادل السلبي على أرضه أمام ضيف فولام، وتعادل أيضا لتوتنهام هوتسبير على أرضه سلبيا مع ضيفه إيفرتون. خسارة في اللعب هدفين مقابل هدف من ضيف نوتنغهام فورست. في قمة وديربي مانشستر اليوم مان يونايتد يستقبل السيتي. السيتي ثاني ترتيب العام بتسع نقاط من 3 انتصارات، يونايتد بأربع نقاط من 3 مباريات. إلى البطولة الفرنسية والأسبوع الرابع مع تعادل موناكو بهدف لكل فريق على أرض استراسبورغ، وتعادل سلبي بين باريس اف سي وضيف ليون. لوافر مع أنجيل بيزجي الباحث عن أول فوز محليا ضيفا اليوم على بريست، ويأتي فريق العاصمة من انتصار بسداسية في دوري الأبطال. في الدوري الإسباني لكرة القدم الأسبوع الخامس وانتصار كبير لريال مدريد على رايو فايكانو بالأمس برباعية مقابل هدف تألق للفرنسي كيليان مبابي، وثنائي هدف لكل من بيلينغهام وكاريراس ريال إلى النقطة 13 بفارق الأهداف خلف برشلونة الذي ينزل اليوم ضيفا على أرض ليفانتي. برشلونة مع أداء هجومي استثنائي في بداية الموسم وغزارة في التهديف على أداء الفريق، علق المدرب الألماني هانز فليك.
2: بالنسبة لي هذه الطريقة التي نريد أن نلعب بها كرة القدم لا شيء استثنائي، الأمر ببساطة هكذا. نحن نعلم أن الأمور في كرة القدم قد تتغير بسرعة كبيرة. أقدر الحقيقة أننا نستفيد من هذا الوضع، لكننا بالطبع نحافظ على تركيزنا بنسبة 100%. فإذا غيرنا عقليتنا فسنتجه نحو المسار الخطأ، وهذا ما نريد أن نتفاداه.
1: اليوم أيضا أتلتيكو مدريد على أرض سوسيداد بالأمس تعادل بهدف لكل بين بالباو وإلتشي. إلى الدوري الألماني لكرة القدم الأسبوع الثالث وثلاثية لدورتموند على بادربيرن، وفوز لهوفنهايم بهدفين مقابل هدف على شتوتغارت. تعادل بين أوكسبورغ وليفركوزن بهدفين لكل، واليوم بايرن ميونخ على أرض الرابع ألفسبرغ. في إيطاليا قمة الأسبوع الرابع بين لاتسيو وميلنتات على التعادل بهدفين لكل فريق، انتصار كالياري بهدفين مقابل هدف على مضيفة تالنتا، وجنوى تعادل بهدفين لكل مع فروسينوني. في السعودية الأسبوع السابع وعودة الهلال للصدارة بالفوز الكبير بالسداسية على مضيف التعاون مع هاتريك لنجم البرازيلي الجديد مارتينيز لتعادل النصر حامل لقب بهدف لكل على أرض الخليج. في الفورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى وتفوق سائق مكلارين القارن البريطاني لاندو نوريس في التجارب التأهيلية بالأمس على متصدر الترتيب العام الإيطالي أنتونيلي الذي ينطلق ثانيا، وينطلق ثالثا الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول على الجولة 14 من بطولة العالم. بانتهت أخبار رياضية إلى اللقاء.
0: شكرا لصدام صديق، ونتوقف مع الفنان وائل كفوري اللي طرح منذ أيام أغنية إربة الشتوية، يعني ما بعرف ليش بدي يذكرنا بهذا الأمر، من طبعا أغنيات منفردة يطرحها الفنان اللبناني، ومن حيي على هذه الأغنيات وعلى نشاطه أيضاً.

0: مونتي كارلو الدولية. كافي شو
1: في مونتي كارلو الدولية اليوم يسرنا استضافة الدكتور زيدون الكناني، مدير البرامج في مؤسسة قطر، مدير برنامج مبادرة بالعربي. وهذا هو هدفنا اليوم من اللقاء، لأن مؤسسة قطر تنظم يومي 19 والعشرين من الجاري ملتقى بالعربي بمشاركة متحدثين من الدول العربية، ونحن سعداء أن نتعرف على أجواء هذا الملتقى قبل أيام من انعقادها. أهلا وسهلا فيك دكتور الكناني.
2: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة.
1: يا مرحبا بك، خبرنا كيف الاستعدادات؟ كله تمام؟
2: والله كله تمام، احنا أجلناها، كانت المفترض بشهر 4 مثل ما كان الملتقى الأول في شهر 4 2025، أجلناها بسبب التداعيات الإقليمية، ولله الحمد مثل ما هي الخطة ماشية على ما يرام. الهوية الفكرية الأساسية لمبادرة بالعربي هي للأفكار صوت وصدى. في العام الثاني اليوم نفكر عن بأفكارنا نبني، نحاول نقدم تطلعات مستقبلية، فكر مستقبلي، فكر إيجابي في مواجهة التحديات الإقليمية. وطبعا تكون الأمور كلها متركزة على مختلف الأفكار الملهمة والخطط الملهمة والأحاديث والخطابات الملهمة التي لديها ارتباط مباشر بالثقافة والابتكار.
1: حلو كتير. إذن الشعار بأفكارنا نبني، وكم مهم اليوم أن نتحدث عن البناء في ظل ما نعيشه بأجواء هذه المنطقة من عدة سنوات، والأشهر الأخيرة كانت قاسية. إذن هذا الملتقى دكتور زيدون، ممكن أنا بدي أقول شغلي المكتوب يقرأ من عنوانه، فالعنوان هو بأفكارنا نبني. قديش أهمية اليوم الحديث عن ملتقى بيقدر يتناول الأفكار وخصوصا أفكار الشباب العربية. خبرنا شوي عن المشاركين دكتور زيدون، عن أفكارهم، عن تطلعاتهم، خصوصا أنه حضرتك تواكب يعني هذه الأفكار منذ طرحها ومنذ استقبالها إلى تقديمها يومي 19 و20.
2: نعم بالطبع يا أستاذة، هو طبعا ملتقى بالعربي السنوي ليس فقط محصور بهذا اللقاء السنوي أو التجمع السنوي. قبل هذه الفعالية كانت لدينا جولة إقليمية لتنظيم فعاليات بالعربي فيه. فعاليات بالعربي فيه ينظموها منظمين إقليميين في مدنهم أو في مناطقهم في مختلف من مجتمعات الناطق باللغة العربية. وحصلت في دمشق في سوريا وفي عمان في الأردن وفي جزيرة جربة التونسية. الكثير من هؤلاء المنظمين هم كانوا أشخاص حضروا ملتقى بالعربي السنوي الأول في انطلاقتها الأولى، وبعضهم سمعوا عن فكرة مبادرة بالعربي وحسوا بأن هنالك ربط شجعهم أن يكون لديهم حافز بأن ينظموا فعاليات بالعربي في مدنهم. بعض المتحدثين أيضا في مختلف المواضيع، من الذكاء الاصطناعي، من الطب الدقيق، من الجينوم، من الثقافة والهوية واللغة. الهدف هو ليس أن نحصرها في موضوع معين فقط، وإنما نحاول نقدم منصة مفتوحة تشجع الأفكار الملهمة المختلفة التي ممكن تكون تطبق تطبيقية أيضا في مختلف الدول العربية، لصناعة حوار فكري وريادي موحد عربي يفيد مختلف المدن العربية ومختلف المجتمعات العربية. ولا نحصرها أيضا جغرافيا في الدول العربية فقط، وإنما الباب أيضا مفتوح للأفكار الملهمة باللغة العربية من مختلف دول العالم بما في المهجر العربي وأيضا المجتمعات الناطقة باللغة العربية غير العرب. غير خشبة المسرح الرئيسية التي تسمى بمنصة بالعربي، لدينا أيضا مشاركة شركاء كثيرين من المدينة التعليمية في الدوحة، من مختلف المنظمات الحكومية والغير حكومية في دولة قطر، ولدينا أيضا مشاركة جدا بارزة من مختلف الشركاء من مختلف الدول العربية مثل الأردن، مثل تونس وسوريا والسعودية. هؤلاء الشركاء سيقدمون ورش أو جلسات استكشافية خلال الاستراحة بين الجلسات الرئيسية التي راح تكون على منصة بالعربي، وبعضهم راح يكون لديهم أجنحة تفاعلية ممكن من الجمهور أن يستفيدوا من خبراتهم وقصصهم وأعمالهم. ونتمنى أيضا أن تكون هذه فرصة للملتقى أن يتعرفوا على بعض المبتكرين والمستثمرين والعلماء والباحثين والفنانين والصحفيين. عسى أن تكون هذه المنصة بداية لحوار فكري في مختلف المنصات، ليس ليس فقط محصورة بالمنصة بالعربي.
1: دكتور الكناني، خلينا نتحدث قليلا عن المشاركين، يعني أعطيتنا العديد من التخصصات، هل كان في شروط محددة لهذه التخصصات، لهذه الأفكار التي تقدم، يعني نتيجة نجاحاتها على أرض الواقع وتطبيقها، ولا تأملون مثلا أن يكون أكثر انتشار بين الأفكار اللي هي بتشتغلوا عليها وطبعا تهم الشباب والمجتمع؟
2: نعم، بشكل لوجستي تكون الحملة دائما بعد الملتقى ما ينتهي. العام كان لدينا حملة رقمية نشجع فيها مختلف المتحدثين المحتملين أن يقدمون أفكارهم، تكون بطريقة أنها تكون فكرة واضحة، تكون فكرة ممكن تطبق في بلدانهم أو في مختلف البلدان العربية، لا تنحصر الأمور بقصة نجاح أو قصة شخصية، بالعكس نرحب بأسماء جديدة، بأصوات جديدة، بأفكار جديدة لم يتم التطرق إليها سابقا، ويكون لديها حس إبداعي، شيء مميز يكون جديد للساحة أو للقطاع المعين الذين يدعون أن يحاولون أن يطوروها. في العامين وصلت لنا تقريبا أكثر من 2500 تقديم طلب من مختلف الدول العربية، من مختلف الدول العالم، لدينا لجنة تحريرية من مختلف الخبراء في مختلف القطاعات داخل وخارج المدينة التعليمية في الدوحة، يتم مراجعتها ونحاول بقدر الإمكان أن يكون الاختيار مبني على التنوع الفكري، على التنوع في القطاعات، التنوع الجغرافي، لحد ما تكون منصة تقدم متحدثين تقريبا 15 متحدث. لدينا متحدثين من قطر، من السعودية، من الكويت، من الجزائر، من مصر، من العراق، ومن موريتانيا، من مختلف الدول. الشركاء مشاركتهم تكون على حسب نوعين، هنالك شركاء بنيت علاقتهم مع مبادرة بالعربي عن طريق مشاركة المبادرة بشكل مؤسساتي في منصاتهم أو مؤتمراتهم أو منتدياتهم في بلدانهم، أو تم صناعة أو تأسيس شراكة جديدة بناء على الطلب الذي يقدمها الشريك، إن كانت مؤسسة أو جامعة أو منصة، بطريقة تكون لديها ربط مباشر ممكن أن يفيد الجمهور الحاضر لملتقى بالعربي هذه السنة.
1: إذن هذا العام حافل، بس بما أنه تحدثت قبل قليل دكتور زيدون عن دمشق، عمان وجربة، وهو ما حصل بالشهر الماضي، قمت بهذه الجولة الإقليمية، شو أبرز ما بقي في بالك من طرح لقضايا، شو استوقفك أكثر شيء يا ترى؟
2: كانت الصراحة هي الجولة في مختلف القصص بقيت في قلوب أعضاء المبادرة، لكن يجب أن نوضح أنه هذه الجولة الإقليمية كانت بتنظيم مباشر من المنظمين الإقليميين نفسهم الذين هم اليوم يعتبرون أعضاء مجتمع بالعربي، بإشراف عن بعد من فريق مبادرة بالعربي للتأكيد من تنظيم الأمور وأن يتبعوا الإرشادات العامة لمبادرة بالعربي.
1: يعني سيكون هناك جولات أخرى مثلا العام المقبل؟
2: بالطبع ستكون هنالك ورشة تسمى بكيف تنظم بالعربي في مدينتكم خلال ملتقى بالعربي، وستقدم الورشة من قبل المنظمين من هؤلاء المدن الثلاثة، يقدمون أفكارهم، يقدمون تجربتهم، سيتم فتح قبول الدعوات من مختلف المنظمين من مختلف المدن العربية المحتملين الذين يريدون ينظمون فعاليات بالعربي في مدنهم.
1: إذن نحن نتحدث عن الدورة الثانية، يمكن قبل ما نقول ما هي توقعاتكم، ما هي أمالكم المعقودة، ماذا تحقق من الدورة الأولى إلى وقت انعقاد هذا الملتقى اللي حيكون بعد أيام؟
2: نعم، بعد الملتقى الأول توسعت مبادرة بالعربي كما ذكرنا سابقا ليس حصرا لتنظيم الملتقى السنوي، كانت لمبادرة بالعربي مشاركات مؤسساتية عبر جلسات وندوات وأجنحة تفاعلية في منتدى مسك العالمي للشباب في الرياض وفي مؤتمر الشرق الشبابي في اسطنبول، وشاركت أيضا كشريك مع مناظرات قطر في البطولة العربية للمناظرات في جامعة أوكسفورد في بريطانيا، وشاركت أيضا في اليوم الدولي للتعليم في يناير 2026 هنا في الدوحة في المدينة التعليمية، وأيضا شاركت في قمة إرثنا للاستدامة، وكانت لديها أيضا شراكة مع مهرجان الغرة لتنظيم سلسلة موسيقية للمقام العربي لمدة 6 أشهر كانت تسمى من القلب إلى القلب بإدارة فرقة الدوحة للمقام الفصيح، والآن أصبحت لديها مشروع بالعربي فيه التي شاهدناها ورأيناها بنجاح لله الحمد في دمشق وعمان وجزيرة جربة التونسية. نتمنى أنه مختلف المدن أيضا في هذه البلدان تكون لديها فرصة أن تنظم فعاليات بالعربي في مدنهم، ونتوقع أيضا الكثير من الشراكات التي تفيد مختلف المؤسسات ما بينهم، وليس أن تكون حصرا محصورة عن طريق مبادرة بالعربي أو منصة بالعربي. بالنهاية الهدف هو أن يزدهر الفكر العربي، تزدهر الريادة والابتكار العربي، إن كانت عبر مشاريع أو عن عبر أفكار ممكن أن تفيد مختلف هذه المجتمعات والقطاعات في وطننا.
1: طبعا بالعربي هي مبادرة ثقافية أطلقتها مؤسسة قطر كما ذكرنا عام 2024 لتحفيز الأفكار والإبداع باللغة العربية، وهذا يعني شيء جدا هام لإلقاء الضوء عليه. وأشير طبعا يمكن هناك أكثر من معرض في هذين اليومين 19 و20 من الجاري، وسيفتتح الباحث والموسيقار الدكتور مصطفى سعيد البرنامج بحفل فني كذلك، يعني الموسيقى كذلك حاضرة من الأفكار. وجميل جدا ما تحدثت عنه حضرتك عن قضية المقام وأهمية التعريف فيه للأجيال المقبلة. نتمنى لكم كل التوفيق في هذين اليومين لمبادرة بالعربي. كنا مع مدير البرنامج للمبادرة ومدير البرامج بشكل عام في مؤسسة قطر الدكتور زيدون الكناني، وهو يعني شارك بعديد محافل دولية من خلال قيادته لمبادرات استراتيجية في قطاعي التعليم والابتكار غير الربحي، المدير المؤسس لمعهد آفاق عربية. شكرا جزيلا من باريس، من حيكم وألف تحية لكل هذه المبادرات الشبابية اللي منتمنى ترى النور وأيضا الانتشار في العالم أجمع. تحياتنا لحضرتكم.
2: تحياتنا لكم وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة والاهتمام.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما

0: والأيام سميرة إبراهيم.
1: حوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوا الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوا الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوا الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.

0: نشرة أنباء التاسعة من مونتي كارلو الدولية. تحية لريتا خوري.
1: صباح الخير غادة، ونبدأ النشرة بالعناوين. السلطات الإيرانية تفيد بمقتل شخص واحد بضربة على سفينة تجارية في مضيق هرمز. طرابلس تنفي السماح لأوكرانيا باستخدام قاعدة مصراتة لمهاجمة سفن روسية، والحوثيون يستهدفون جنوب السعودية بالمسيرات والصواريخ.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. أفادت السلطات الإيرانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية اليوم الأحد في مضيق هرمز في نطاق جزيرة قشم أكبر جزر المضيق. وكالة تسنيم وصفت المقذوف الذي أصاب السفينة بأنه مجهول المصدر، مشيرة إلى أن نوعه لم يحدد بعد. هذا التطور يأتي قبل محادثات بين إيران ودول الخليج تعقد غدا الاثنين في سلطنة عمان في شأن مضيق هرمز. أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن اليوم عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية في جنوب السعودية في وقت أدى فيه تجدد القتال مع القوات الحكومية اليمنية إلى نزوح أعداد متزايدة من آلاف المدنيين. من الرياض نستمع إلى مراسلنا أحمد الدحاني.
3: الدفاع المدني السعودي أعلن سقوط مقذوف أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية كما ذكر البيان على أعيان مدنية في محافظة الطوال بمنطقة جازان قرب الحدود اليمنية. البيان أشار إلى إصابتين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات، وربط بين الهجوم القادم من اليمن بالهجوم الذي نفذته ميليشيات عراقية على خط أنابيب شرق غرب الذي استهدف منطقة المدينة المنورة. فيما جدد مجلس الوزراء اليمني إدانة الحكومة بأشد العبارات للاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية، معتبرا أن استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف المملكة يمثل عدوانا على مصالح الشعب اليمني قبل أن يكون تهديدا لجيرانه، ما يكشف طبيعة الأجندة الخارجية التي تتحرك في إطارها الميليشيا الحوثية. وأوقفت المملكة احترازيا خط شرق غرب الناقل لنحو 5 ملايين برميل نفط من شرق البلاد إلى غربها بعد استهدافه بمسيرات قادمة من العراق. أحمد الدحاني، الرياض، مونتي كارلو الدولية.
1: دعت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند وإيران والإمارات والسعودية ومصر على هامش قمتها المنعقدة في نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب في الشرق الأوسط، بعدما نجحت في تجاوز خلافات سابقة وإصدار بيان مشترك. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان كان قد التقى بولي عهد أبو ظبي على هامش القمة في أعلى لقاء على هذا المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب. وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عرقجي، وبحثوا تداعيات استهداف السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من بغداد باسل محمد.
4: المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس حرقتشي تركزت على قرار السلطات العراقية بإغلاق الحدود العراقية الإيرانية وتفاصيل عمل لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية بعد اكتشاف منصات إطلاق المسيرات على الشريط الحدودي بين إيران والعراق جنوب شرق محافظة ميسان. تداعيات إغلاق الحدود العراقية الإيرانية شملت روايتين: قيام مجاميع من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الشريط الحدودي وإطلاق المسيرات ضد السعودية. وهذه الرواية تنفي مسؤولية الفصائل العراقية لكنها تعقد العلاقة العراقية الإيرانية. أما الرواية الثانية فتتجه إلى تورط فصائل عراقية بالهجوم على السعودية ثم هروب أفراد هذه الفصائل إلى داخل إيران بتنسيق مع الإيرانيين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد مجددا رفضه المطلق استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة دول الجوار، كما شدد على دور القوات الأمنية العراقية لتحقيق قوة الدولة ونزع السلاح السلاح خارج سلطة الدولة باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية.
1: ومنها نتابع ما تبقى من أخبار. أكدت ليبيا أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات نفيا قاطعا بذلك. تقريرا لشبكة CNN عن أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط. أخيرا اعتلت النجمة الكندية سيلين ديون المسرح مجددا مساء أمس بعد غياب دام أكثر من 6 أعوام بسبب مرض عربي نادر. هكذا غنت قرب باريس واحتفل بها مئات المعجبين الذين رحبوا بعودتها. بهذا نختم النشرة. عودة إلى غادة الخليل التي جاءت لنا بهذا المقطع. شكرا. إلى اللقاء.

أهلا بكم كافي شو لهذا اليوم الأحد 13 من أيلول. المشوار على مدى ساعتين كالمعتاد طبعا كافي شو للتذكير بين 8 و11، ولكن الإعادة بس على مدى ساعتين بين 10 ومنتصف الليل. تحية إلى عبد المنعم، وأيضا في التنسيق مايا الجراح. ماذا عن ضيوف اليوم في كوتشينج لهذه الساعة؟ كيفية التدريب على المقابلات الوظيفية، وكمان كيف الاحتفاظ بالموظفين عن المقابلات؟ سنتحدث مع الكوتش أحمد الديب، خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال. أيضا تحضير من وصفة من الشيف لوليك، هي شيف من أرمينيا، ولكن هذه الوصفة خاصة فيها من الفستق الحلبي، فحنتعرف عليها في فقرة مذاقات. وهناك المستمعون اللي حنكون معهم وبرفقتهم للتعليق على موضوع اليوم. أما ضيفتنا في مساحة الحرة وبعد أخبار النجوم حنا الحاج حسن، ضيفتنا وهي فنانة تتحدث عن مشاركتها بحفل فلسطين أغنية الأرض الذي يقام اليوم، وهو بإشراف وتنظيم كفكرة طبعا للفنان رمزي أبو رضوان اللي كان ضيفنا بالأمس. وننطلق مع الفنان الشامي الذي يستعد كمان ليبدو جولة فنية، وسيكون قريبا في لندن بعدما كان في باريس.

0: الشامي الذي سيكون إذن في عاصمة الضباب يوم 18 من الجاري بعد كم يوم. ونتوقف الآن مع المدونة التي نستمع إليها بصوت جمانة حداد، شجاعة اليأس.
1: لطالما أحببت الأمل، أظن أنني ما كنت لأعبر نصف ما عبرته في حياتي، وما كنت لأحتمل النصف الآخر لولا إيجابيتي وقدرتي على التفاؤل. لكنني تعلمت متأخرة ربما أن حتى الفضائل يمكن أن تصبح خطيرة عندما نستخدمها في المكان الخطأ. فنحن دائما نتحدث عن الأمل كما لو أنه خير مطلق، نقول لا تفقد الأمل، حاولي مرة أخرى، أعطي فرصة ثانية، أصبري، غدا أفضل. ولكن ماذا لو لم يكن الغد أفضل؟ ماذا لو كان الأمل أحيانا هو بالضبط ما يمنعنا من إنقاذ أنفسنا؟ نبقى في علاقة انتهت منذ زمن لأننا نأمل أن يتغير الآخر، ننتظر اعتذارا من شخص لم يفهم أصلا أنه جرحنا، نمنح الفرصة الخامسة والسادسة والعاشرة لا لأن ثمة ما يشير إلى أن شيئا سيتحسن، بل لأن الاعتراف بأنه لن يتحسن أكثر إيلاما من الانتظار. الأمل يؤجل الحداد، وهذه ربما أخطر قدراته. ما دمنا نأمل لسنا مضطرين.

0: متوسط، الشمس، الأكل، الدفء، وهذا الشيء اللي كمان بحصول العالم، يعني هالسعادة، هالفرح، هالبراءة، هالحب للحياة موجود بكثافة كمان، يعني رغم الشعوب اللي عم تعذب بس عندهم كمان عندهم حب للحياة أكبر من يمكن الناس اللي عايشة بهولندا أو بالشمال يعني. ف يعني بنمثل هالشيء كمان، يعني اصلا واحد اذا ما بيتعذب ما في يكون سعيد كمان. ف
1: هي دي الحياه،
0: ايه هي الحياه. ونحن الموسيقى تعبتنا كمان فيها لحظات، فيها الم، فيها وجع، بس الحب هو اهم شيء، انه عم نجي برساله حب، وهذا الحب اللي اقوى من كل شيء.
2: رامي، لما بسمع موسيقتك بحس كتير بلمسات وهويه يولا. في كتير مقاطع فكرت فيها يولا، طبعا هي الماما، انت بتتكلم عن الوطن، عن الهويه، عن الصداقه. في كتير اوقات فكرت فيها، ازاي بتفسر القصه دي؟
0: انت حسيتيها امي بالنهايه يعني. يعني شو
1: بنحييها طبعا.
0: اكيد اكيد اكيد اخذت من الاثنين يعني، بس امي اكيد جريئه كمان هي كتير يعني، واختبرت بفنها كمان، كان جريئه بفنها وعملت شغلات جديده يعني للموسيقى الشرق الاوسطيه اذا بدك. فهالشيء بقدره كتير، ويمكن اخذته منها الروح المغامرة.
2: وانت ابن زمنك كمان، الموسيقى الكلاسيكية هي هويتك وانت كبرت فيها، بس في نوع من التمرد من الثورة، شيء كتير عصري اللي بتقدموه، فهل هنا كمان كان في صراع داخلي ولا هي دي طبيعتك؟
0: في تناقضات يعني، الانسان عنده تناقضات، بس انه الكلاسيكي بحبه كتير، بعشقه يعني، وكتير عطيني الباز يعني اذا بدك. بس ايه، هلا هو المؤلف الكلاسيكي بايامه كان مجنون كمان يعني، باخ او شوبان بايامه كان عملوا شيء جديد كثير لوقتهم. هذا الشيء ما لازم ننسيه كمان، عم نحكي عن موسيقى عمرها 300 400 سنه، فبايامه كانوا هن خلقوا شيء ما كان موجود على الارض، فهن كمان كانوا متمردين وهن كانوا عندهم ثوره ذاتهم. فنحن عم نكفي هالمصيرة يعني على مستوانا وعلى الوقت اللي عايشين فيه.
1: شاعر متمرد بس هادي برضو، أو ثورجي من خلال الموسيقى؟
0: هو الثورة أكيد بخلال الموسيقى أكيد. الاثنين يعني، أنا ميزان يعني برجي، فعندي الاثنين.
1: توازن كل بوزن حاجة،
0: بوزن الشغلات.
1: عائل برضو في الآخر،
0: عائل، بس عندي جنون يعني. كله ما فيني ميز، ما فيني أقول أنا هيك أو هيك. باخد كل شيء من الحياة، بس لازم واحد يسحي للشغلات البسيطة. ايه، هو الشغلات البسيطة اللي هي اللي عندها المعنى الحقيقي. واحد يستصعب يوصلها يعني، واحد يعمل موسيقى بسيطة بس تدقر كل العالم، أو يعني واحد يحس فيها هالشغلة كتير صعبة.
2: هو الواحد بياخد حياة كاملة علشان يوصل للتوازن ده، فمن خلال الموسيقى العمل بيبقى دائم. النهاردة هتعرضوا في مسرح الأنتيك، تياتر أنتيك، في مهرجان لسويد أغل، ودي مش أول مرة، بس ليه الحفلة دي لها طابع خاص؟
0: هو مهرجان تاريخي يعني، صار له زمان كتير موجود بفرنسا، أكيد عنده يعني عنده برستيج تبعوله. والمكان مثل ما عم نشوفه كتير حلو، مدينة حلوة يعني، مرقوا كتير ناس مهمين هون، لعبوا هون. افتكر حتى بي وقت لعب بزمانه هون.
2: وشعورك عامل ايه؟
0: أنا شعوري بتركه للمسرح إجمالا يعني. المسرح هي اللحظة عن جد اللي بحب أكون عبحكي مع العالم فيها. الكلام حلو، بس أنا شاعر الموسيقى يعني، الكلام بلاقيه بالرغم يعني بالموسيقى أكتر شيء. وهي نهار الحفلة واحد بيكون عنده ريتوال معين يعني. هلأ عملنا البروفيت، هلأ عملنا الساوند شيك، هلأ نروح نرتاح شوي، لأن هي طاقة رهيبة يعني. الحفلة بتاخد كتير من الإنسان هلاك يعني. بعد الحفلة بورات واحد بيكون كان راكد ماراتون شي 4 ساعات، فهالطاقة لازم نحفظ عليها شوي، لأن اليوم على المسرح أكيد رح نعطي كل شيء.
2: أنا بشكرك رامي خليفة، وهطلب منك حاجة عشان أنا كتير طماعة ومتطلبة. هطلب منك إنك تيجي تزورنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، وتشارك في برنامج هوا الأيام في استوديوهاتنا. شكرا جدا ليك.
0: شكرا لكم.

0: الانتيدوت والتريو الانتيدوت مع رامي خليفة في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية من أغل. وإحنا نكمل مشوارنا في برنامجنا ونروح لفقرة بيزنس. في فقرة بيزنس في برنامج هوا الأيام معانا النهاردة الاستشاري المالي خبير المالي والبيزنس كوتش الدكتور هيثم الروبي. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوا الأيام. النهاردة هتكلمنا عن موضوع كلنا يمكن عايشين وبنشعر به، موضوع خلينا نقول مالي ولكن متعلق قوي بنفسيتنا، بالعلم النفسي أيضا سلوكنا تغير. بنشوف يعني السنين الماضية قد إيه إحساسنا بالسعادة متعلق بالممتلكات، يعني الواحد بيفكر بالشراء فبحاسس بالسعادة أو باللوكسري. فالنهاردة هنتكلم عن موضوع ده، موضوع العبء الاجتماعي الرأسمالي. أهلا وسهلا بيك دكتور هيثم الروبي في برنامج هوا الأيام.
1: أهلا بحضرتك، يا رب تكوني بخير وأنا سعيد إن أنا معاكي.
0: وإحنا أسعد، شكرا لوقتك وشكرا كمان على الموضوع، لأن بحس إن إحنا فعلا محتاجين نفهم أكتر العالم اللي إحنا دخلنا فيه. هل إحنا عندنا الحرية إن إحنا نختار اللي ممكن يسعدنا ولا لأ، ولا إحنا خلاص دخلنا في الدائرة دي وصعب إن إحنا نخرج منها؟
1: طيب خلينا نبسط الموضوع بشكل نقدر نفهمه. يعني هي الفكرة في ان احنا بنعيش في مجتمعات دلوقتي حولت النجاح، حتى مفهوم النجاح نفسه حولته الاشياء. فكرة ان انا محتاج ان انا عشان اكون ناجح وانقل الصورة دي للناس محتاج امتلك بعض السلع. فكرة ان انا عشان اشعر ان انا بتقدم خطوة للامام انا محتاج امتلك بعض السلع. بشكل ما أو بآخر بدأ يبقى عندنا ضغط اجتماعي من المجتمعات اللي بنعيش بيها. يعني حتى مثلا ممكن أسأل سؤال يقولك مثلا أنت سنك 40 سنة معقول ولسه لغاية دلوقتي ما عندكش بيت لوحدك؟ معقول عندك 40 سنة ودي عربيتك؟ عندك 50 سنة مثلا. فبدأ يقاس فكرة أن معظم المصطلحات أو المفاهيم النفسية بدأت تقاس بالحجم والكم.
0: صحيح.
1: ده قد إيه؟ ده كام؟ فده عامل ضغط اجتماعي علينا. طب ده بيخلينا في بعض اللحظات بنعمل اختيارات هي مش نابعة من جوانا، هي نابعة من ضغط المجتمع والدعاية والشركات والإعلانات. الإنسان اللي مش بيبقى فايق لنفسه جدا ومحدد هدفه للأسف بيقع ضحية وفريسة للحاجات دي.
0: ممكن الواحد دكتور هيثم يكون واعي قوي بس في نفس الوقت هو عايش في أسرة، في جروب، عايش في مجتمع معين، وبعض الأشياء دي بتضمن له مكانة ضمن المجتمع ده. صعب قوي إنه الواحد يكون مختلف. حضرتك بتفسرها إزاي القصة دي؟
1: هو سميرة أنا مش أنا اللي فسرها، أنا خليها أجيب لك مصطلح اقتصادي هو اللي فسرها. دي عندنا اسمها سياسة القطيع. عذرا، هي سياسة يعني فكرة إيه؟ أنا
0: كلمة قاسية
1: قوي. ده أنا عاوز أقول لك أنا سياسة القطيع دي للأسف بنيت عليها جملة، يعني جملة صراحة أنا حتى بتحسس إن أنا أقولها بس خليني أقولها معاكي. يعني أنا فكرة إيه؟ فكرة إن هو يعني أصبحنا نعمل في وظائف لا نحبها. كتير منا جدا كل يوم الصبح رايح الوظيفة هو مش طايق أصلا ورايح.
0: صحيح.
1: مش ده العمل اللي بيحبه. طب ليه؟ لنشتري سلع لا نريدها
0: ومش محتاجينها يمكن كمان.
1: لا خلينا بلاش نريدها، خلينا نقول لا نحتاجها. طب ليه كل ده بقى؟ الأجمل لنرضي بها أناس نكرههم. فلك أنت تتخيلي حجم المعاناة اللي احنا فيها.
0: لا خلاص الانترفيو خلصت كده فهمنا. طب كلام حضرتك هايل، وفي ناس كتير هتقول انه معاك حق. طب ليه احنا دايما بنستمر في الموضوع ده رغم ان احنا عارفين انه ده غلط والسلع دي اللي بنشتريها مش محتاجينها؟
1: لان للأسف احنا نفسنا مش عارفين احنا محتاجين ايه. فكرة ان كل حاجة تحولت. يعني حتى احنا في علم الاقتصاد السلوكي يسموا العصر اللي احنا بنعيش فيه ده عصر التشيع، ان كل حاجة بقت شيء، كل حاجة بتتقاس. مثلا يعني حتى نشوف الكلام اللي احنا بنكتبه يقول لك هو خد كم لايك، هو اتشاف قد ايه، هو اتشارك قد ايه. ففكرة مثلا، طب هو عنده كام؟ طب هو وظيفته قد ايه؟ وظيفته فين؟ طب هو مرتبه قد ايه؟ فكرة كل حاجة تقاس بالكم. فاحنا كل ده عمل علينا ضغط ونسينا ان احنا نرجع، طب هو انا اصلا جاي انا محتاج ايه؟ انا عايش ليه؟ انا ايه اللي محتاجه؟ يعني انا ايه اللي محتاجه؟
0: صحيح، بس ايه اللي اتغير عن الاول دكتور هيثم؟ زمان كانوا بيقولوا عنده دستة ولاد، عنده اراضي، هل فعلا الدنيا اتغيرت ولا يمكن اعجبنا للاشياء نفسها هنا كمان ده اللي اتغير؟ بس
1: اللي اتغير ان شركات الكبرى بدأت تستغل ده تسويقيا بحملات ممنهجة، فكرة ان هم يربطوا الشيء ده بانتمائك لفئة اجتماعية معينة او طبقة اجتماعية في المجتمع، فأصبح تصريح دخولك للطبقة دي امتلاكك للسلعة دي. يعني خلينا مثلا العربية الفلانية، مثلا انا دلوقتي محتاج العربية مش عشان العربية، انا محتاج العربية دي عشان انتمي للطبقة دي. فكرة ربط المستوى الاجتماعي بالسلع، وده تلاحظيه على فكرة حتى في الاعلانات، يعني حتى معظم الاعلانات دلوقتي لما تيجي تتكلم وتخاطب الناس تقول له ايه؟ انضم للنخبة، انت الافضل، انت الاحسن. لا ده انا اقول لك على اصعب اكتر كمان، حتى المنتجات الالكترونيه دلوقتي بقت فكره ايه؟ انت مميز، يعني يقول لك اي باد، اي، انت فاهمه فكره ايه؟ كل حاجه بتحاول تحسسك بانك انت مميز، انت سبيشال، انت محتاج تنتمي للطبقه دي. فده خلانا في فتره ما، وده يمكن اللي اتغير فعلا، ان بقى عندنا اغتراض. يعني ايه؟ الواحد مغترب عن ذاته، انا نفسي مش بقعد مع نفسي، مش عارف. يمكن العصر القديم شويه كان عندهم ممتلكات بس ما كانتش سيطرتها عليهم وسطوتها بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي، صراع الامتلاك اللي احنا عايشين فيه.
0: غريب انه الكلام ده حد زي حضرتك يتكلم عنه، يعني يقوله بالطريقة البسيطة وفي نفس الوقت العميقة دي. حضرتك يعني استشاري مالي، اشتغلت بأكبر قطاعات بنكية، حضرتك خبير اقتصادي، ايه اللي خلاك تتكلم عن الموضوع ده؟ طبعا حضرتك كاتب أيضا الرشد المالي وهو كتاب مهم جدا، ياريت يعني كل واحد يقرأ. ايه اللي خلى أستاذ ودكتور هيثم الروبي يحب يتكلم عن الجانب النفسي وتأثير الرأسمالية علينا أو على ثقافتنا؟
1: طيب حلو السؤال، أنت بتحاولي دايما تطلعي مني الكلام صراحة، بس هقول لك السبب إيه. إن إن إن إن الواحد نتيجة طبيعة دراسته وتخصصه افتكر إن الفلوس هي المعيار في وقت كتير جدا، لكن بعد عمر وتطور الدراسة وعمق الدراسة اكتشفت لا، ان الجانب النفسي اهم بكتير، وبالعكس هو المؤثر على الجانب المالي. ويمكن احنا كبشر عاديين مش واخدين بالنا من ده، لكن الشركات بتستغل ده. انا هوضح لك نقطة بسيطة جدا بدون ذكر اسم المنتج. انت معظم الاعلانات مثلا بتاعت الاكل خاصة او المشروبات، انت ايه اللي بتشوفيه في الاعلان؟ هو فعلا ما بيقولكش تعال اشتري، هو بيحاول يحرج الاحتياج النفسي عندك.
0: بنشوف ناس سعيدة
1: يعني
0: قوي حواليها ناس تانية وعايشين أحلى حياة
1: بالظبط،
0: رغم إن هم بياكلوا سكر وبيشربوا سكر وبيدمروا حياتهم وصحتهم.
1: لا ده يا كمان ده ممكن يكون بيسمعوا أصوات كمان، يعني أنت في عز الحر وتلاقي أنت تشوفي المشروب عليه تلج، ده فهو بيخاطب الشعور النفسي اللي عندك أصلا،
0: كل الحواس
1: طبعا
0: صحيح
1: بكل الحواس. فأنت بتبدأ تتحرك بلا واعي، انا خلاص ناوي اشتري، انا معاكم، انتوا هتبيعوا ايه؟ انا هنضم من دول. ده في بعض الاحيان انا ممكن امتلك السلعه بس عشان امشي في الناس اقول لهم يا جماعه خلوا بالكم انا من دول، انا من الطبقه دي، انا بنضم لده. ده خلاني افهم ان العمليه مش ارقام بس، العمليه فيها جانب وبعد نفسي قوي وعميق محتاجين نفسره للناس لازم تبقى واعيه بيه. وطول ما انت مش كده للاسف هتفضل انت السلعه.
0: بيقولوا حضرتك فكرتني بحاجة بيقولوها على السوشيال ميديا، بيقولوا لو في حاجة مجانية قدامك يبقى انت السلعة، انت البرودكت.
1: بالضبط يا سميرة، عشان
0: حاجة
1: كده احنا بنقول الرأسمالية والشركات الكبرى عملت خلت الانسان بيشتغل اكتر، بس لكن الاهم بقى والاخطر انه نسي هو بيشتغل اكتر ليه اصلا. يعني هو بيشتغل اكتر، فهو نسي هو بيشتغل اكتر ليه،
0: بس مش عارف ليه.
1: بالظبط،
0: مفيش هدف، في فراغ
1: ما
0: واي حاجه بتملاه.
1: هو انا بشتغل، احنا كلنا بنجري، طب اوكي ليه؟ وعلى فكره انا الموضوع يعني الموضوع فيه فلاسفه كتير اتكلموا عنه وربطوه، وحتى ناس اداريين فكره اللي هي اقتصاديين عذرا بالاقتصاد السلوكي، فكره هو الانسان في الاخر ايه الرغبه من ده كله؟ ايه النهايه؟ انا عمال اشتغل. ايوه احنا مش جايين نشتغل برضه، الواحد ده يستمتع في لحظه ما. طب هي المشكله فين؟ المشكله في فبالتالي وبعدين حصل بقى فكره اختزال قيمه الانسان في الانتاج والاستهلاك. فكرة أنا خلاص أنا إنسان أنا لازم أنتج وأستهلك.
0: حضرتك قلت حاجة من شوية إنه مع الوقت والخبرة والدراسات اللي حضرتك قريتها واشتغلت عليها بدأت يعني تحس إنه في جانب نفسي، أو فهمت إنه الجانب نفسي ده طاغي. هل الموضوع كمان موضوع الإدراك ده متعلق بالخبرة والسن؟ يعني النهاردة مع السوشيال ميديا شباب كتير عندهم أحلام كبيرة، كل واحد عايز يشتري أشياء يمكن هما مش محتاجينها خالص، بس حاسين إنه سعادتهم متعلقة بالأشياء دي. في كتير ناس عندها قيم وربت ولادها على قيم مهمة، ولكن لما بيشوفوا ولادهم النهاردة عايشين قوي في الرأسمالية دي بيحزنوا ومش عارفين يعني إيه اللي عملوه غلط في التربية. ممكن تقول إيه للناس دي؟ هل هيجي وقت الأولاد دول هيفهموا هيدركوا؟ هي مسألة وقت.
1: خليني أكلمك على الجيل الجديد اللي هو يسموه زد جينيريشن، مواليد 2000 فما فوق. الجيل الجديد على فكرة لو لاحظتي وأنا متابعه ماليا، هم على فكرة أقوى جدا في السيفنج، في الادخار، أقوى جدا في الاستثمار، عندهم فاهمين كتير قوي في الموضوع المالي. يعني مقارنة بخبرة وعلم الناس اللي قبلهم أو الأجيال اللي قبلهم، لا الجيل الجديد واعي جدا ماليا جدا بشكل غير طبيعي، حتى بدايله الاستثمارية، لأنه بكل بساطة إحنا جينا لما نشأ كان بيدور على الوظيفة. الجيل الجديد مش محتاج وظيفة، هو قاعد على السرير مع لابتوب بيقدر يدخل فلوسه في البيت. ففي فرق حتى في النيز والاحتياجات، لكن للأسف واقع في
0: بس
1: شباك
0: مستهلك
1: الاحتياجات
0: كتير،
1: الكتير.
0: جيل بيستهلك كتير.
1: أيوه للأسف على الجانب الآخر بقى مستهلك بشكل كبير جدا. فكرة إيه؟ مثلا الموبايل ده طلع السنة دي، أنا عادي جدا السنة الجاية هغير. طب أنت حتى تسأله إيه الأوبشن وإيه الفرق بين الموبايل ده والموبايل ده؟ هو ما عندوش إجابة، بس هو ده أنا محتاج أجري. طب هو دقيقة واحدة بس، طب إحنا بنغير لما بيكون في حاجة هي ما إحنا محتاجينها. لا بس مش مشكلة، أنا لازم أبقى أبديتد، لازم أبقى معايا الجديد. فللأسف هو وقع في الشباك ده. إمتى بيوصل بقى؟ بيوصل في مرحلة، ودي على فكرة يشعر بيها الاثنين، اللي بقى وصل لمرحلة عنده فلوس وفقد قيمة، أو حتى اللي مش عارف يوصل للفلوس، في لحظة كده بتيجي تتوقف. طب هو أنا بعمل كل ده ليه؟ طب هو أنا في الآخر في حاجات كتير حواليا كتير مش محتاجها، أنا كنت ممكن أستغل كل ده وأقدر أعمل حاجة معينة، أطلع شيء للمجتمع. فالبعد ده مش بيبقى واضح، بتيجي بلحظة بقى هو بيتوقف، وده حصل يعني، بس هو بيبقى محتاج لحظة وعي عالية منه.
0: صحيح.
1: يعني في الغالب بتنم يعني او بتحصل بعد فتره من الملل وفكره انا جبت كل حاجه.
0: فتره من الملل، ولكن الاسلوب ده والسلوك ده ممكن متهيألي اثر على حياتهم بعد كده. حضرتك قلت ان هم عندهم خلفيه ماليه او درسوا وعارفين يكسبوا فلوس، بيعرفوا يدخروا، بيعرفوا يعني يستعملوا الادوات الماليه اكتر من الجيل اللي فات، ولكن برضو مستهلكين كبار. الموضوع ده ممكن يودي لفين، وإيه هو التأثير اللي ممكن نراقبه بعدين على نفسية الإنسان، نفسية الشباب دول؟
1: سميرة، هو دلوقتي هو مش بعدين، هو دلوقتي بيودي على فكرة القلق زاد جدا، الاكتئاب زاد جدا،
0: عدم الرضا
1: بين الشباب، عدم الرضا، بدأ يبقى في صيحات كبيرة جدا دلوقتي بتتكلم في فكرة الويل بينج، وفكرة ازاي ان انا اكون احسن نسخة من نفسي. دلوقتي مبقاش في حد موجود من اللي معاه ثيرابي او طبيب نفسي او معالج او حتى على الاقل كوتش، كل واحد محتاج حد ينقذه من اللي هو فيه. طب
0: صحيح.
1: لا ده معناه ان احنا فعلا بنعاني من اثار ده، تمام. لذلك على فكرة اللي الناس لازم تبقى فاهماه، النظام الرأسمالي اقتصاديا بيقدر يبني الشركات لكن ما يقدرش يبني الانسان، ده لازم يكون في دماغنا.
0: عشنا أزمات قاسية جدا، أزمات مالية عالمية، إيه اللي اتعلمناه من الماضي ده؟ ولا إحنا لسه هنستمر في الرأسمالية دي، ولا خلاص وصلنا لنهايتها؟
1: للأسف العالم بيتطور فيها، كل شوية بيصلح فيها وبينزلها بصورة جديدة، لأن هي بتتماشى مع الطبيعة البشرية. فكرة الكثرة، إن أنا عاوز أكتر، يعني الفكرة في الرأسمالية عموما إيه؟ إن هي تتلاقى مع الطبيعة البشرية، فكرة أنا محتاج كتير. فمش كلنا بيقدر يعمل فرامل ويقف ويقول لا ستوب، أنا ليه محتاج كتير؟ ويسأل نفسه السؤال ده. السؤال ده قاسي على فكرة، لأن خلي بالك، يعني أنا عاوزك تتخيلي معايا واحد فاكر إن شغله هو كل حياته، فلوسه هي كل حياته. لو عمل فرامل ووقف هيكتشف إن كل ده مش حياته. طب هو في اللحظة دي هيبقى عنده خواء نفسي، أنا مش عارف أنا فين. يعني دي في حفره هنا في داخله محتاج يسدها. باي ذا واي، يعني
0: صحيح.
1: في بقى منا اللي في اللي بيلجا للادمان، في اللي بيلجا في اشكال كتير جدا بتلجا. لذلك اللي عملته الراسماليه كاثار على الناس والمجتمعات قوي جدا، وللاسف هي بتتطور بسبب ان هي اقرب شيء لطبيعه البشر.
0: في نماذج كتيرة قوي مؤخرا سمعنا عنها كناس بتشتغل في المجال ده، تريدرز اضطروا او قرروا ان هم يبتعدوا تماما من العالم ده، يعملوا ريتريت، يبتدوا ينظروا الى انفسهم، حياتهم الروحانية. حضرتك بتنصح بايه لو احنا دلوقتي لاحظنا انه احنا الرأسمالية هي اللي بتدرنا واحنا حابين نتجه الى حياة فلسفية اكتر، او خلينا نقول روحانية أكتر، أو نلاقي أنفسنا، نعمل إيه؟
1: والله سمير، هو الموضوع بس مش محتاج إن إحنا نسيب اتجاه ونروح لاتجاه تاني، هو محتاج بالانس بس، توازن بس. وأنا قبل ما أدخل، أنا داخل دلوقتي بكسب بشكل ما، أبقى عارف احتياجي إيه ومحتاجه ليه. دي النقطة الأهم، خوفا من ان انا اقع ضحيه من الحاجات دي، من ضحيه الحاجات دي كلها. فكره ان انا ايه، فاضي دايس بنزين على طول في الشغل، انا بس شغال، انا بجيب فلوس، انا هي الفكره في ايه؟ انت محتاج بالانس. انت مش شغلك، انت مش وظيفتك،
0: صحيح،
1: انت مش فلوسك، انت الحاجات دي على فكره لا تمثل ليك، مش انت،
0: صحيح،
1: انت حاجه تاني خالص، انت مختلف. ليه؟ لانك انت دلوقتي عايش حاله اضطراب. إيه؟ وده تلاقيه بقى فين؟ واحد مثلا طلع على المعاش وراحت منه الوظيفه، يشعر ان العالم انهار. واحد كان معاه ثروه وخسر الثروه، ضاعت الثروه، وفجاه يلاقي ايه ده، انا عايش في ازمه. ده بالعكس قد تصل الانتحار في بعض الاحيان، خلي بالك.
0: صحيح.
1: يعني احنا، انا زمان زمان ما كنت لسه في بداياتي، كنت بشتغل في شركه اوراق ماليه، كنت اسمع كتير عن عملاء انتحروا واستغرب جدا هو انتحر ليه؟ بعدين عرفت ان هو شايف ان هو قيمته في المجتمع هي ثروته. ضاعت وشايف نفسه خلاص. لذلك المشكلة هنا في ايه؟ ان احنا فقدنا انفسنا. طب انا ارجع ازاي؟ انت محتاج تعمل بالانس. محدش قالك سيب ده او ده، لا، اعمل بالانس. افتكر ان حياتك فيها جوانب اخرى محتاجة انك انت تغطيها، محتاجة انك تغطيها بشكل ما.
0: حبيت كلامك دكتور هيثم الروبي، خاصة انه جاي من طرف شخص يعني خبير في المجال ده، خبير واستشاري مالي. شكرا جزيلا لحضرتك ولكلامك، واظن كل واحد بقى يقعد مع نفسه، محتاج جلسة مع نفسه يشوف ايه الحاجات اللي هو محتاجها والحاجات اللي مش محتاجها قوي، بس حابب ان هو يشتريها ويعيش بيها ويستهلك في حياته. أي مستهلك أنت، كل واحد لازم يشوف هو أي نوع مستهلك علشان ياخد قرارات تقربه من حياته ومن شخصيته. شكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا ليك، شكرا ليكي، وشكرا للمستمعين. شكرا.
0: مرسي.

شو مشتاق لي وائل كفوري في برنامج جاهة والأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. النهاردة لفينا لفة في مهرجان أغل, مهرجان للسود أغل في جنوب فرنسا. كان لنا الحظ ان احنا نقابل فنانين كتير من الوطن العربي, ولكن المهرجان ده بيستقبل موسيقى العالم وموسيقى بكل اللغات, موسيقى كلاسيكية وأيضا معاصرة زي ما قدرتوا تشوفوا. وأيضا في جنوب فرنسا وفي مدينة أغل في نفس الوقت في مهرجان آخر خاص بالصور الفوتوغرافية, لقاءات فوتوغرافية لرنكونتر دو لا فوتوغرافي في مدينة أغل من 6 يوليو ل 4 أكتوبر. فلو عندكم وقت روحوا وتفرجوا, أكبر مصورين وأكبر وكالات تصوير عالمية كمان متواجدة في أغل. يعني معارض جميلة, معارض عن الطبيعة, معارض عن فنانين معينين, أسماء كبيرة أيضا هتكتشفوها في مدينة أغل. إحنا طبعا سعداء جدا أنه كان لنا الحظ أن إحنا نحضر الفعاليات دي لسود أغل في يعني في الجانب الموسيقي, ولكن قدرنا كمان نشوف بعض الصور التاريخية أيضا في مهرجان لي رونكونتر دو لا فوتوغرافي في أغل. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا ليك مازن خليل, شكرا لعزيزة بنوجه لها تحية كمان, وشاهيناز, وأدما باي.

0: مونتي كارلو الدولية في أربيل 103 FM.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
0: مراسي ميشا خليل.
3: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساء بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم.
4: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خدار.
4: هو مساء مونتي كارلو الدولية مستهل بنشرة للأخبار، وفي العناوين: في اليمن قصف للقوات الحكومية يستهدف الحوثيين والمعارك مشتدة بينهما والنزوح الجماعي متواصل. الرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وغزة، والمستشفيات في القطاع مهددة بتوقف المزيد من المولدات الكهربائية. هجمات روسية على أوكرانيا، وترامب يطلب من نظيره الأوكراني وقف مهاجمة مصافي النفط في روسيا، وفلاديمير بوتين يرحب بمبادرة صينية هندية لإنهاء الحرب مع كييف. والسويد تجري انتخابات قد توصل اليمين المتطرف إلى الحكومة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تتسارع التطورات الميدانية في اليمن بين المعارك المشتدة بين القوات اليمنية المدعومة سعوديا وجماعة الحوثيين حلفاء إيران، وتمكنت الجماعة في أعقاب هجوم استمر أسبوعا من السيطرة على ما تبقى من الساحل اليمني على البحر الأحمر وجزر استراتيجية عدة، ما عزز قبضتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي، كما أحكمت الجماعة أيضا قبضتها على مدينة المخا الساحلية، فيما اتهم الحوثيون الرياض منذ قليل بشن ضربات على محافظة صعدة في شمال البلاد. والتفاصيل معك منى ذويبية.
5: لم يكتفي الحوثيون المدعومون من إيران خلال الأيام الأخيرة بتوسيع عملياتهم داخل اليمن، بل تمكنوا من السيطرة على مدينة المخا ثم على أجزاء واسعة من الساحل الغربي وعدد من الجزر في منطقة باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. هذا التقدم غير المعادلة الاستراتيجية، فقد باتوا أقرب إلى التحكم بممر بحري حيوي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في وقت تزداد فيه أهمية هذا الطريق بالنسبة إلى السعودية، خصوصا مع إغلاق إيران مضيق هرمز. في المقابل، صعدت القوات الحكومية المدعومة من الرياض غاراتها ضد مواقع الحوثيين، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة عسكرية في جنوب السعودية. واللافت أن واشنطن وفق ما نقلته أكسيوس لم تستجب حتى الآن لطلب سعودي بتنفيذ ضربات مباشرة ضد الحوثيين. يدفع المدنيون ضريبة حرب لا أفق لها، فأكثر من 76,000 شخص نزحوا منذ يوليو، وفر أكثر من 2,000 شخص بحرا إلى جيبوتي خلال أيام، مما يجعلنا أمام تصعيد قد يعيد اليمن إلى قلب صراع إقليمي يجعل باب المندب ورقة ضغط استراتيجية بيد الحوثيين وليس مجرد جبهة عسكرية داخلية.
4: هذا وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف بحث هاتفيا التطورات الأخيرة وجهود خفض التصعيد في المنطقة. قال مشترون نفط وتجار سعوديون إن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم تستأنف عملية تشغيل خط أنابيبها الرئيسي المؤدي إلى البحر الأحمر في غضون أيام فقط، كما حذروا من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الإمدادات العالمية. تتجه الأنظار إلى اجتماع مسقط غدا، وسيجمع إيران ودولا خليجية والعراق لبحث مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من استهداف سفينة تجارية إيرانية في ظل حصار بحري أمريكي وتصاعد القلق العالمي بشأن إمدادات الطاقة. التفاصيل معك حازم حمد.
6: نعم وهيبة، تتسارع تطورات في مضيق هرمز قبل اجتماع مسقط غدا، إذ أعلنت طهران أن جدول أعمال اللقاء سيتركز على المسار البحري الجديد الذي توصلت إليه مع سلطنة عمان، بما يشمل الخرائط وخطوط العبور المقترحة للسفن التجارية. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق مع مسقط لا يعني إعادة فتح المضيق، وأن أي تغيير مرتبط بعودة واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة إسلام أباد. ونقلت مصادر إيرانية أن الاجتماع لن يشهد توقيع اتفاق نهائي، لكنه سيعرض تفاصيل مسارات العبور الجديدة. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل استهداف سفينة تجارية إيرانية اليوم بين قشم وهنغام، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة. وصفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الحادثة بأنه ناجم عن مقذوف مجهول المصدر تسبب بحريق على متن السفينة. ومع استمرار عراق هرمز منذ شباط فبراير وتبادل الاستهداف بين القوات الأمريكية والإيرانية، ينظر إلى اجتماع غدا باعتباره محاولة أخيرة لتهدئة التوتر وفتح مسارات آمنة قد تمنع انزلاق الممر الحيوي إلى مواجهة أوسع تهدد إمدادات الطاقة العالمية.
4: هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق، موضحا أن الحرب معها ستنتهي ربما قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إنه أجرى محادثات جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نيو دلهي، مضيفا أن الجانبين اتفق على طي صفحة الماضي. وفي أعقاب هذا التصريح قال دونالد ترامب إنه لا يهمه إذا التقت دول خليجية وبإيران، وأن الأمر متروك لهم. ويأتي هذا طبعا في خضم تواصل حرب الشرق الأوسط. على جبهة لبنان، شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من البلدات جنوبا. التفاصيل الميدانية معك فالنتينا سمعان.
7: تركزت موجة الغارات الإسرائيلية في كفر تبنيت والنبطية الفوقة وفي محيط تلة الدبشة وحرج علي الطاهر، فيما استمرت التفجيرات في الطيرة والمنصورة التي تعرضت أيضا للقصف المدفعي وحداتها كما زوتر الشرقية مركبة وحرج علي الطاهر. وخلال ليل السبت الأحد نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في الخيام، تردد صداه في المناطق المحيطة وتسبب بتحطم الزجاج في عدد من البلدات القريبة. وفي البلدة نفسها كما في حولة سجلت تحركات للأليات الإسرائيلية سبقتها موجة من الغارات على القمطرة وديزبئين أطراف النبطية الفوقة والمنطقة الواقعة بين حداتة وحريص. وبعد تردد معلومات عن اعتقال رئيس اتحاد بلديات العرقوب ورئيس بلدية كفر شوبة قاسم القادري أمس، أوضحت بلدية كفر شوبة أن رئيس بلدياتها خضع للاستجواب من قبل دورية تقدمت إلى أطراف البلدة حيث كان موجوداً قرب خزان المياه، ثم أطلق سراحه وعاد إلى البلدة وهو بصحة جيدة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
4: في الشأن السوري، ومن دمشق، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا على حد وصفها مع مواصلتها الضربات عليها، في وقت أكد نظيره السوري أسعد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي. على جبهة غزة قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي في حي تل الهوى في جنوب غربي القطاع. يأتي هذا في وقت حذرت فيه وزارة الصحة من توقف المزيد من المولدات في ظل تواصل الأزمة، والتي وصفها مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور باسم زقوت بالكارثية. نستمع إليه، وكنت قد تواصلت معه في وقت سابق.
8: عمليا جميع مقدمي الخدمات في قطاع غزة تصارع من أجل إبقاء هذه الخدمات حية، حتى ولو كانت بالحد الأدنى. قيود كثيرة تفرض ونواقص كثيرة على القطاع الصحي، لكن الأزمة الأخيرة هي أزمة الوقود وزيوت المولدات التي هي مصدر الطاقة الوحيد للكهرباء في قطاع غزة، والتي الكل يعتمد عليها في تشغيل خدماته، سواء كانت مختبرات، غرف عمليات، حضانات، أجهزة تشخيصية مختلفة، كلها مهددة في أي وقت أن يتم إيقافها، لأن عملية الوقود وزيوت المولدات أصبحت أزمة كبيرة في قطاع غزة. الاحتياج الذي يدخل إلى قطاع غزة لهذه المؤسسات لا يكاد يصل إلى 20%، تقليص عدد ساعات العمل، يعني نضطر إلى اتخاذ إجراءات مختلفة من الجانب الإسرائيلي، يعني لا تزال العمليات مستمرة ونستقبل إصابات بكل المستشفيات، لكن أيضا هناك حالات مرضية ليس لها علاقة بالقصف الإسرائيلي، هناك يعني جلطات قلبية، جلطات دماغية، إصابات مختلفة تحدث بالنمط العام، تحتاج إلى هذه الخدمة الطارئة، أيضا تعاني معاناة كبيرة من الحصول على هذه الخدمة في التوقيت المناسب.
4: كنا في الاستماع لمدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقوت. التصعيد الميداني لا يزال سيد الموقف بين روسيا وأوكرانيا، ووصل إلى حد حدودي الأخيرة مع بولندا، والتفاصيل الميدانية مع محمد زاوي من كييف.
9: ليلة ثقيلة أخرى عاشتها أوكرانيا. سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا أطلقت 453 مسيلة من أنواع مختلفة، وأن دفاعاته تمكنت من إسقاط أو تعطيل 409 أهداف جوية، فيما سجلت إصابات مباشرة في 13 موقعا. أوديسا على البحر الأسود كانت من أبرز المناطق المستهدفة. تحدثت السلطات عن أضرار في مباني سكنية وبنى تحتية وإصابة عدد من المدنيين في ثاني ليلة متتالية تتعرض فيها المدينة ومحيطها لضربات مكثفة. التطور الأكثر حساسية وقع في أقصى غرب البلاد قرب الحدود مع بولندا، فقد استهدفت ضربة روسية شاحنة على مسافة تقل عن كيلومتر واحد من الحدود قرب معبر يهودين، ما أدى إلى تعليق حركة العبور مؤقتا قبل استئنافها. في الاتجاه المقابل استمرت الضربات الأوكرانية بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، وأعلنت كييف استهداف منشآت مرتبطة بقطاع النفط من بينها مصفات منطقة كراسنادار، بينما قالت السلطات الروسية إن هجمات بمسيرات طالت مدينة نيجني كامسك في تاتارستان، وهي منطقة تضم منشآت كبيرة للنفط والبتروكيماويات. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
4: محمد، في هذا السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الكف عن استهداف مصافي وقود الديزل في روسيا، لأن ذلك يتسبب في شح في هذه المادة. وكان الملف الأوكراني الروسي حاضرا على طاولة نقاشات قمة بريكس المنعقدة في الهند. الكريملين قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحب ب عرض رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للمساعدة في ملف التسوية في أوكرانيا. علي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب يرى أن هذه الدعوة ستحقق نتائج إيجابية.
10: الدعوة التي حملها هلأ رئيس الصين ورئيس وزراء الهند للتدخل بوساطة من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا، أعتقد أنها يعني ستحقق نتائج إيجابية، خاصة أن بوتين وافق على هذه الوساطة، وأعتقد أن أوكرانيا وخلفها الرئيس الأمريكي ترامب سيوافق على هذه التسوية، لأنه أيضا ترامب دعا منذ فترة طويلة ومنذ اللقاءات المتعددة مع بوتين، وخاصة اللقاء في ألاسكا، إلى إيجاد تسوية سياسية للحرب في أوكرانيا. ما هي التنازلات التي تفرض على أوكرانيا، خاصة يعني بريا ومسألة انضمامها إلى حلف الناتو، هذا يعني يقرر.
4: كنا في الاستماع لعلي المرعبي مدير تحرير مجلة كل العرب، كان متحدثا لميساء إسماعيل. انطلقت اليوم في السويد انتخابات برلمانية وسط توقعات أن تكون نتائجها متقاربة جدا بين اليسار واليمين المتطرف. التفاصيل معك حازم محمد.
6: نعم وهيبة، هي واحدة من أكثر انتخابات السويد حساسية منذ عقود، إذ أظهرت استطلاعات الأسبوع الماضي تقدما طفيفا لكتلة يسار الوسط على الائتلاف اليميني الحاكم، فيما نجح نجح رئيس الوزراء أولف كريستورشون في تضييق الفجوة خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. وتعهد كريستورشون بإشراك حزب ديمقراطي وسويد اليميني المتطرف في الحكومة إذا فازت كتلته، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مستقبل الحريات المدنية وسياسات الهجرة في ظل برنامج حكومي يشدد على الامتثال الثقافي ويعتمد سياسة العصا والجزرة. في المقابل تؤكد منافسته ماجدالينا أندروسون أن السويد أصبحت مجتمعا أكثر قسوة وصمتا، وأن تراجع النمو أضعف قدرة الأسر على مواجهة ارتفاع الأسعار، داعية إلى استعادة نموذج الرفاه التقليدي في انتظار إلى ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
4: شكرا حازم. نفذت الشرطة التركية حملة اعتقالات واسعة النطاق، وذلك خلال عمليات دهم استهدفت حانات للمثليين ومنازل ناشطين في مجتمع الميم. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. في اليمن قصف للقوات الحكومية يستهدف الحوثيين والمعارك مشتدة بينهما والنزوح الجماعي متواصل. الرئيس الأمريكي يتوقع انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية أو بعدها مباشرة. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان وغزة والمستشفيات في القطاع مهددة بتوقف المزيد من المولدات الكهربائية. هجمات روسية على أوكرانيا، ودونالد ترامب يطلب من نظيره الأوكراني وقف مهاجمة مصافي النفط في روسيا. والسويد تجري انتخابات قد توصل اليمين المتطرف إلى الحكومة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
4: لكل من كان ينتظرها هي الأخبار الرياضية، معك صدام صديق. أهلا صدام.
11: مرحبا هبة.
4: واليوم الأخبار الرياضية لديك متنوعة، والبداية
11: نعم
4: من؟
11: بالفعل نبدأ مع البطولة الفرنسية، حامل لقب الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الأخير باريس سان جيرمان حامل الرقم القياسي ب14 لقبا في الليغا بطل أوروبا في آخر عامين. نادي العاصمة الفرنسية يخوض اليوم مباراة الرابعة في الدوري المحلي على أرض فريق برست ويدخل اللقاء في المركز الرابع عشر بنقطتين، فيما مضيفه في المركز السابع بخمس نقاط البي اس جي، إذا تعادل في مباراة الافتتاحية في الموسم على أرض رين وعلى أرض ليل قبل الخسارة في الجولة الماضية على أرض من فريق الأمارة موناكو. على الرغم من ذلك استهل رجال الإسباني لويس إنريكي حملة الدفاع عن لقبهم الأوروبي بفوز كبير وبسداسية على براتيسلافا السلوفاكية مع ثلاثة أهداف هاتريك لنجم الفريق الجديد الإسباني فيران توريس حامل لقب كأس العالم الأخيرة ثنائية لعثمان ديمبلي. إنريكي أكد على أن فريقه يملك القدرة على استعادة المستوى وأن الوضع غير مقلق مع ابتعادهم بفارق 8 نقاط عن الصدارة. في البطولة الفرنسية أيضا اليوم فوز ليل بهدفين دون رد من تروان لوما في مواجهة لانس في إنجلترا الأسبوع الرابع قمة، وديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي اليوم بعد قليل حقيقة في مواجهة مرتقبة هي أولى منذ 10 أعوام بدون بيب غوارديولا مدربا على السيتيزنز. السيتي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا مع العلامة الكاملة ب9 نقاط من 3 مباريات ويسعى إلى استعادة الصدارة من أرسنال في حال الفوز بأكثر من هدفين. يونايتد ب4 نقاط من 3 مباريات وفوز كبير اليوم لبرايتون بخماسي على أرض كوفنتري سيتي. في إسبانيا الجولة الخامسة من الليغا ويواصل المتصدر وحمل لقب برشلونة أداء قوي ويتقدم حاليا بهدفين دون رد على أرض ليفانتي بفضل لامين جمال. المدافع إكزافي إسبارت لقاء يتواجد فيه المصري حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء بعد تمديد عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2030. أتلتيكو مدريد على أرض سوسيداد هذا المساء من دون خوليان الفاريس الذي يعاني من متاعب عضلية. الريال انتصر بالأمس برباعية على ضيفه فريق رايو فايكانو مع تألق لمبابي وثنائية. في البطولة الألمانية الأسبوع الثالث من البوندسليغا التقي حامل لقب البايرن بايرن ميونخ الذي يحتل المركز الخامس ب4 نقاط بالصاعد الفرسبرغ الذي يحتل المركز الرابع ب6 نقاط. لايبزيك يتقدم حاليا على هامبورغ وفي إيطاليا الأسبوع الرابع، ونابولي على أرض في مواجهة بولونيا، يوفنتوس على ملعب ساسولو، وانتصار ليتشي بثلاثية مقابل هدفين من مونزا. نختم وهي مع كرة المضرب والفورمولا. في كرة المضرب تتويج الكازاخستانية إلينا ريباكينا باللقب الأول في أمريكا المفتوحة والثالث على البطولات الكبرى، وذلك بعد الفوز على البيلاروسية رينا سابالينكا في النهائي بمجموعتين لواحدة للتحريم بالتالي الغريمة من الفوز الثالث على التوالي باللقب، وتصعد على حسابها إلى صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا في نهائي فردي الرجال. لدينا مواجهة مرتقبة بين الألماني ألكسندر زفيريف والأمريكي بن شيلتون. وفي الفورمولا السريعة سائق فريق مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي الشاب فاز اليوم بجائزة إسبانيا الكبرى، وبالتالي يعزز الصدارة للترتيب العام وحق انتصار ثاني على التوالي وثامن في 14 جولة من بطولة العالم.
4: صدام صديق، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا.

0: أولها أكيد المكان اللي إحنا عايشين فيه بتعرض باستمرار من زمان من أكثر من 100 سنة، ولهس عم بتعرض لمش محاولات لسرقة علنية ومحاولة ترويج روايات اللي هي عن جد للتصدي إلها بده الواحد يبحث ويأرشف ويوثق هذا التراث ويعرضه، لأنه شوي شوي لما بسنين تبعدي الأجيال الجديدة يعني لازم يكون في صلات ربط، في جسور بين الجيل الجديد وجيلنا والأجيال اللي قبل. فدائما منحاول أنه يكون التراث مألوف على السمع، موجود بالمدارس، بالعروض الموسيقية، بمراكز تعليم الموسيقى ولا الشعب نفسه. ثانيا كمان انه تراث زي ما خبرتك انه هو مش اشي جامد، هم يعني عم نتعامل معه انه خلص التراث خلص بحثنا فيه خلص، لا مش مزبوط. يعني انا رح اخوض تجربة جديدة مع معهد ادوارد سعيد في دائرة لا ارشفت التراث الفلسطيني الموسيقي، فهو ملان، لا احنا ما بحثناش فيه، احنا ما عندنا بفلسطين دائرة ارشيف اصلا للتراث الموسيقي، دائرة اللي هي بتأرشف بالطريقة الصحيحة. تراث مليان والبحث فيه كمان مش جامد، يعني طريقة البحث فيه والحكم عليه، في كتير أشياء وصلت لنا اليوم بس إحنا على الطريق سقطت كتير روايات وقصص، يمكن لأسباب اجتماعية ما أخذناها، لأسباب سياسية أهملناها. فالأكيد إنه التراث مهم إن نبحث فيه ونعرضه.
1: طب سؤالي لك يا حنة الحاج حسن، عندما تتحدثين عن الأرشفة عن التوثيق، هون حيكون في توثيق مكتوب وتوثيق مسجل بأصواتكم؟
0: لا، التوثيق من الحافظين للتراث، خلينا نحكي اللي هم يمكن بتبادر للذهن بشكل عام، هو صح إنه نروح على الناس الأقدم اللي حضرت التراث من أصله، يعني اليوم اللي أعمارهم 80 أو 70 سنة هم حضروا أمهاتهم وهم يغنوا هذا التراث، فهو أكيد حفظوا لهاي التراث الشفوي أقرب للحقيقة. فإحنا بنحاول نسجل تسجيل صوتي وفيديو إن أمكن الطريقة اللي بتغنى فيها هذا الإشي، وكمان مش بس نبحث بالأفراح لأنه تراثنا هو مش مرتبط بس بالفرح، هو بالندب وبالوداع وبالزراعة وبالحصاد، بكتير مواضيع في ألعاب الأطفال. فلا بناخذ منهم الكلام والكلمة واللهجة اللي بتتغنى بهاي البلد واللحن، وموسيقيين بعيدوا كتابة هاد اللحن اللي غنته الحجة أو الإمرأة المهتمة بالتراث أو الحافظة، بحاول يقربوا قدر الإمكان للموسيقيين يسجلوا ينوتوا، إحنا نكتب الكلمات باللهجة الصحيحة بالمكان الصحيح، ونسجل كمان الاختلافات الصغيرة اللي ممكن تكون بين القرى أو المدن، إذا كانت الإمرأة مثلاً هي جاي من بيئة مثلاً مخيم متزوجة في المدينة أو العكس، شو الاختلافات والأشياء اللي أضافت لهذا التراث إذا كانت جاي من الأردن على مثلاً فلسطين وهكذا.
1: يعني هون كمان قضية الهجرة، قضية الزواج من مدينة إلى مدينة، المرأة تنقل معها هذا الموروث.
0: صحيح، هذا اللي صار، وحتى بالأثواب مش بس بالكلام، يعني إن كان على صعيد الموسيقى التراث الشفوي القصص الشعبية وحتى بالأثواب هو أو الملبس، خلينا نحكي هذا كله مشترك وموزع، وكتير كان في روافد إله حتى مش زي ما إحنا متخيل بس من بلاد الشام، لا من أماكن أخرى كمان برا بلاد الشام.
1: وطبعا ضيفتنا لا تصعد المسرح إلا وهي مرتدي اللباس والزي الفلسطيني والتطريز الجميل. قبل أن نتابع حنة، دعينا نستمع إليك وإلى ما تقدم وتحدثت عنه بمعنى استعادتك للموروث. سنستمع إلى إحدى الأغنيات ونتابع سوياً.

0: نتابع مع ضيفتنا حنا الحاج حسن دايما عن الحفل المرتقب هذا المساء في الفيلهارموني في باريس اللي بيحمل عنوان فلسطين أغنية الأرض. تحدثت قبل قليل عن اللهجات، أدي اختلاف اللهجات بين هذه المدن، وهي لهجات تتناول يمكن نفس القضية، قضية الموت، الولادة، الزواج، ولكن اللهجة إلى أساسيتها، فكمان عم تشتغلوا على الحفاظ على هذا الموضوع.
1: بثري التراث، يعني بزعل إنك تشوفي على الشاشة سواء أغاني أو مسلسلات كلها بتصير تتحول لأقرب إلى لهجة بيضة، وهي ظاهرة مش بس بفلسطين، يعني بالعالم العربي، وهذا بيحزن لأنه بفقر كتير الحضارة أو ثقافة البلد. يعني اللهجات هي إشي كتير ممتع، أنا بالنسبة إلي مهتمة جداً فيه، ممتع وبعطيكي عمق بالقصة، عمق للأغنية، عمق للمعنى. إذا بنعرف أكتر نبحث وراء ليش هو بيحكي هاي الجملة بهاي الطريقة. أنا بالنسبة إلي أصلاً أنا مهتمة بهذا الموضوع، وبرضو بشوف إنه كتير مهم الواحد يحافظ لأنه بثري وهو جزء من تاريخنا.
0: طبعاً هناك ألبوم حنا أصوات شابات من فلسطين، هذا يمكن يدخل في إطار هذا المشروع اللي عم تحكي عنه واللي يتواصل طبعاً.
1: هو ألبوم أطلقه معهد إدوارد سعيد يجمع أصوات نسائية فلسطينية، كل مغنية منا إذا عندها أغنية وحابة كانت تخوض تجربة إنتاج من الصفر أعطونا هاي المساحة. فأنا بما أننا بنحكي عن اللهجات، كانت الأغنية اللي أنا سجلتها بهذا الألبوم هي أغنية يمي، ويمي وقلت لك ما تغيرش حالي. أصلاً مصطلح يمي بالمحل اللي أنا عايشة فيه إحنا ما بنحكي يمي، إحنا بنحكي يما أو ماما أو أمي للمناداة. يعني الأغنية هي كتابة شاب من مخيم اليرموك، فلسطيني سوري، وهو هاي أول هجرة بالنسبة له داخلياً يعني. وبعدين بعد الحرب السورية اضطر يطلع على فرنسا. الشاب هو صحفي اسمه ماهر أيوب، وعاش هذا اللي كل الفلسطينيين بتوقع إنهم تجربة فيه، سواء أسيادهم وسواء همي. فبس بناجي أمه، يعني ما تغيرش حالي، يمي وعاتبتك، قبل المرأة ضايع مثل اللي جاي موجوع، يعني ما في أفق. بيحكي عن قضية بتوقع بتلامس الشاب الفلسطيني وين ما كان، إنه حقيقة هو فيش أفق وفيش بالإيد غير إنه واحد يناجي أمه، لأنه بلحظة كان مش قادر يطلع أمه حتى على فرنسا عنده. ومش بس قضية الشتات، بحسها بتلامس كتير أشياء إحنا الفلسطينيين بنحس فيها. فأنا اخترت إني ما أغير ولا حركة، لأنه جزء من لهجاتنا هي لهجات المخيمات اللي إحنا ما أضفناها، يعني إحنا ما بنحكي عنها. مثلاً إحنا دائماً نوصف اللهجات انحصرت بالفلاحي، إنه بدل الكاف تشاف وبدل القاف كال، لا، في كتير لهجات يمي غريبة على السمع، لأنه إحنا مثلاً بالضفة مش متعودين نسمع حدا بيخلط بين السوري والفلسطيني ببعض الحركات. فكان مهم بالنسبة إلي إنه نطرح هاي الأغنية بهاي اللهجة.

0: وطبعا هذا الألبوم أذكر حاصل على لقب أفضل ألبوم عالمي ضمن فئة موسيقى العالم. حنا الحاج حسن طبعا عم تتحدثي عن التوثيق وأيضا عن مشروع آخر ربما شيء خاص فيكي غير التوثيق والمشاريع، فماذا عن التحضيرات مثلا؟
1: هو حاليا عم بركز على العرضين اللي جايين، هم عرض بباريس بمسرح فيلارموني، وهي بتوقع إن شاء الله تكون هيك نقلة نوعية كمان، لأنها تجربة رح تكون كتير مهمة بالنسبة إلي ب13/9، كمان ب14 هو بمسرح بوزار في بروكسل. هدول العرضين يعني حاليا التركيز عليهم كبير، لأنه هي مسارح مهمة وفرصة بتوقع أي فنان بحب يخوضها. وأكيد دائما بفكر بإطلاق أغاني جديدة، أغاني بعيدة عن التراث، لأنه أنا كمان بحب أغني تراثي كتير، بس كمان أنا بحب أغني الطربي والكلاسيكي العربي، وحتى كفنان أوصل لمحل اللي هي ألاقي حالي بأغاني جديدة يعني نمط جديد يليق بالخلطة اللي أنا بعرفها اللي هي التراثي والكلاسيكي العربي.
0: وهو طبعا هذا موضوع آخر، اليوم حبينا نركز على فلسطين، كون الحدث فلسطين أغنية صحيح. الأرض. حنا الحاج حسن تحياتنا لحضرتك وألف أهلا وسهلا فيك في باريس، وموفقين في حفل 13 و14 أيضا باريس بروكسل. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
1: شكرا.

في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم، يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8:00 و11:00، وكذلك في برنامج مراسي في 12:06. بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالات الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى نتحدث فيها عن المراهقين والصحة النفسية وكيف يمكن التمييز بين ما هو عابر وما يستدعي تدخلا متخصصا. سيكون معنا العديد من الضيوف. الأستاذة ريم سودي المكلفة بالرصد في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تونس. تنضم إلينا دكتورة لمى بنداق المختصة في علم النفس التربوي من لبنان. نور سكجها المستشارة في حماية الطفل والتربية الجنسية للأطفال من الأردن. وهلا يسري أستاذة في علم الاجتماع من مصر. أما في فقرة مجتمعات نذهب إلى العراق. بلد النفط يعاني من أزمة توفر المحروقات. سينضم إلينا كوفيند حسين شرواني الخبير في شؤون الطاقة للتعليق حول هذا الموضوع. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398555. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: تتزايد التقارير التي تتحدث عن مشكلات الصحة النفسية لدى المراهقين، من القلق والاكتئاب والعزلة إلى إيذاء النفس، وفي بعض الحالات التفكير في الانتحار. لكن التغيرات النفسية والسلوكية جزء أيضا من مرحلة المراهقة. اليوم نسأل كيف يمكن التمييز بين ما هو عابر وما يستدعي تدخلا متخصصا، وما العلامات التي ينبغي ألا تتجاهلها الأسرة، لماذا لا يزال طلب المساعدة النفسية مرتبطا بالخجل والوصمة. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند الأستاذة نور سكجها المستشارة في حماية الطفل والتربية الجنسية للأطفال. نرحب بك أستاذة نور. ألو أستاذة نور،
2: أهلا بكم. ألو
0: نعم، عم نسمعك كتير منيح.
2: أهلا فيكم وفي ضيوفكم.
0: نعم أستاذة نور، هل تعتقدين أن المراهقين اليوم بالفعل يعيشون ضغوطا نفسية أكبر من الأجيال السابقة، أم أننا فقط أصبحنا أكثر وعيا بما يحدث من حولهم؟
2: يعني يمكن خلط نقطتين اللي ذكرتهم مع بعض، لأنه فعلا نحن هلأ بس نشوف المراهقين عم نشوف إنه هم عم بيواجهوا أمور إحنا بجيلنا يمكن زمان ما واجهناها، من أهمها العالم الرقمي والسوشيال ميديا وأثر هذا الشيء على تكوين شخصياتهم حتى من قبل ما يصيروا مراهقين. ومن الجانب الآخر أيضا هي فعلا تحديات كبيرة عليهم، هي أمور يعني أنا دائما أقول للأهل إحنا ما عشنا هاي التحديات عشان نقدر نعلمها ونوجه فيها أطفالنا. فأكيد هم عم بعيشوا شيء مختلف تؤثر جدا على صحتهم النفسية بالتوازي إذا بدك مع صعوبة فهم هذا العالم مع المراهقين. نحن نعم فعلا أصبحنا أكثر وعيا لأنه صار عندنا معلومات ودراسات تثبت أكثر أهمية اقتراب الأهل من أطفالهم بعمر المراهقة، ربما أيضا الهرمونات والتغييرات التي تحصل معهم. كمان هذا بوقتنا إحنا ما كان حد عنده هذا الوعي زي ما عم نشوفه اليوم. والمميز عفوا هو أن الأطفال نفسهم أصبحوا يعرفون هذه التغيرات.
0: الوعي هو موجود، ولكن يعني هناك من يشير إلى ضعف كبير فيما يتعلق بالانتباه إلى الصحة النفسية للمراهقين وأيضا التعامل معهم. نور سكجها،
2: نعم ضعف الانتباه تقصد من المجتمع ومن حولهم،
0: من الأهل، المحيط، المجتمع إلى آخره.
2: نعم نعم نعم، يعني أكرر فكرة الصحة النفسية بالمجمل هي شيء يعني أصبح جديد يعني إنه نتحدث فيه ونحكي فيه، وإحنا ما كمان عندنا هذا الوعي بإنه فعلا إحنا مهم ننتبه لهذا الجانب. دائما ننتبه على الطفل من ناحية رعايته، من ناحية أكله، من ناحية دراسته، ولكن الجانب النفسي يعني أحيانا إذا ما عندنا الوعي نتجاهله تماما. فهو صحيح هناك ضعف للانتباه، هم ما يؤدي إلى مشاكل نفسية مع المراهق. صحيح.
0: طيب نتمنى أن تبقي معنا. نور سكيجة تنضم إلينا، دكتورة لمى بنداق المختصة في علم النفس التربوي. نرحب بك دكتورة لمى.
3: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: أهلا بك. أستاذة لمى، يعني تقرير لمنظمة اليونيسف صدر قبل عامين تقريبا وأقل بقليل من عامين، يشير إلى أن المراهقين بين 10 سنوات وتسعة عشر عاما يعني يفكرون بشكل متزايد بالانتحار. الشيء الصادم أكثر، يعني الانتحار هو ثالث سبب للوفاة بين المراهقين، ليس في العالم بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كيف تعلقين على ذلك؟
3: الإحصاءات هيدا حضرتك عم بتقول كمان قطع عليه أكثر من سنتين. اليوم نحن أنا بحكيك على صعيد لبنان تزايدت بشكل مخيف حقيقة. الوضع العام أكيد بده يكون الأسباب متعددة، بس الصورة الإجمالية الضغط الاجتماعي، الحالة الاقتصادية والأصحاب والعائلة، المجتمع ككل مع الوضع الاقتصادي عم بيخلي المراهق تحت تحديات كتير قوية. اليوم بالعالم اللي حكينا اللي حضرتك حكيت عنه الرقمي والسوشيال ميديا، صار المراهق عايش شايف جهة واحدة من الحياة يلي هو شايفها عبر التليفون أو التابلتس يلي حامله، وتحدياته كتير أكبر. عم بيشوف مخارج هو ما قادر يحصل عليها، كتير غيره محطوطة على الميديا هو مش قادر يحصل عليها. لهالسبب صار في نوع من المقارنة لما عم بيشوف حاله هو مش قادر يوصل ولا قادر ينجز شيء، وبنفس الوقت بحس انه كل شيء ضده، الاهل ضده، المجتمع ضده، الحالة الاقتصادية ضده، كل هالاشياء هيدي بتزيد من الشعور بالاكتئاب والحزن وكل هالقلق والتوتر، واكيد في تدني للتقدير الذات وهالاشياء، وبتأدي لحتى يصير عنده كل الاشياء الامراض النفسية لا يؤدي للانتحار.
0: دكتورة لمى بنداق، المراهقة بطبيعتها مرحلة فيها تقلبات فيزيولوجية وسيسيولوجية جسدية ونفسية، نتحدث عن تقلبات مزاجية، انفعال، عزلة أحيانا. متى ينبغي أن يشعر الأهل بأن ما يحدث هو ليس مجرد مرحلة مراهقة بل أكثر من ذلك؟
3: الخط الأساسي يعني دايما القاعدة الذهبية اللي نحن منقولها، لما بيتغير الروتين للولد، يعني مثلا كان يظهر على كان يمارس الرياضة، يروح على الجيم أو يعمل نوع من أنواع الرياضة لمدة ساعتين من بالنهار تركها، كان عنده مثلا اثنين ثلاثة من الرفقة تبعوله يظهر معهم، بابا عم بيظهر معهم، صار عم بيقضي وقت أكتر بغرفته منعزل، صار عم بي الأغلب الوقت عم بيقضيه على السوشيال ميديا أو ماسك تليفونه، كمان هيدا خط أحمر. يعني حيالله تغير يعني الولد بالبيت، الأم والأب شايفينه عارفين تقريبا نهاره كيف بيمشي، لما بيبطل يأكل يلي هو عم بيأكله خف التناول للأكل، خفت الظهرة مع الأصحاب، خف الروتين يلي هو عم بيعمله، علاماته بالمدرسة تدنت، هدول كليتهم مؤشرات حمر لازم نحن ننتبه عليهم.
0: دكتورة لمى، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا الأستاذة هالة يسري، الأستاذة في علم الاجتماع من مصر. نرحب بك أستاذة هالة.
4: أهلا وسهلا أستاذ
0: طارق. أستاذة هالة يسري، لماذا لا يزال الاعتراف بالمعاناة النفسية في مجتمعاتنا أصعب بكثير من الاعتراف بمرض جسدي؟
4: ده حقيقي، الاستيغما أو الوصمة اللي بيعتبرها المجتمع غير فعلا معترف بيها بشكل كبير جدا، سواء داخل الأسرة أو حتى أن الإنسان بيعترف بيها بينه وبين نفسه، لأن المجتمع بيلقي عليه أعباء إن ده عيب أو ما يصحش أو حرام. كل التعبيرات دي تعبيرات سلبية مرتبطة بالوصمة أو الاستجمة، سواء لشاب صغير بيكبر وبيحس بحاجات معينة أو حتى حالات الإدمان اللي بنشوفها أحياناً موجودة في المجتمع.
0: أستاذة هلا يسري، من أين تأتي هذه الوصمة تحديدا؟ الأسرة، المدرسة، الخطاب الديني والاجتماعي، أم أن ربما الصورة الشائعة أن المريض النفسي هو مختل عقليا؟
4: بالضبط كده، زي ما حضرتك قلت، هو الشكل الشايد أن المريض النفسي دي حالة يعني مجنون، فالكل بيبعد عن ما يلقبه بالمجنون، في حين أن ممكن ما تبقاش وصلت لمرض نفسي أو مرض عقلي، ولكنها اختلافات نتيجة لتقدم في السن أو كبر أو وصول لمرحلة المراهقة مع عدم وجود مونيتورينج كافي من البيت.
0: نعم، نتمنى أن تبقي معنا أستاذة هلا يسري. تنضم إلينا ريم سودي، المكلفة بالرصد في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. نرحب بك أستاذة ريم.
5: أهلا وسهلا، وأهلا بك وبكل مستمعي راديو مونتي كارلو.
0: أهلا بك ريم سودي. يعني تتزايد التقارير التي تتحدث عن ربما تصاعد يعني الضغوط النفسية عند المراهقين، كما قلنا في بداية الحلقة. تقرير لمنظمة اليونيسف كان صدر يعني قبل عام ونصف، قال إن الانتحار هو ثالث سبب للوفاة بين المراهقين. تقارير كثيرة أيضا تتحدث عن تزايد التفكير بالانتحار لدى المراهقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتحدث أيضا عن تزايد العنف، تزايد حالات العزلة إلى آخره. إلى أي حد يمكن فصل الصحة النفسية للمراهق عن الظروف الاجتماعية المحيطة؟ الفقر، البطالة، التهميش، غياب الحريات، إلى أي حد يمكن فصل كل ذلك عن الصحة النفسية للمراهق؟
5: هو أنا أريد الإشارة إلى أنه لا يوجد سبب مباشر حقيقة يمكن على أساسه أن نحمل حركة إذا النفس أو الانتحار مسؤوليتها. يعني ما فماش في حتى في التقارير، في الدراسات، في المقاربات الطبية، في كل هذه ما ليس هناك معلومات تشير إلى أنه بكل دقة هو راه الواقع الاقتصادي أو الواقع الاجتماعي أو الوضعية النفسية هي الدافع الأساسي نحو الإقدام على الانتحار في صفوف وخاصة المراهقين أو اليافعين. لكن لا يمنع أن الصحة النفسية كل المختصين يولونها أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتوازن النفسي للمراهق، لأنه نعرف اليوم أنه هناك نوعية متاع انفتاح كبير على الفضاء الرقمي بما فيه من معطيات يمكن وصفها بالسيئة أو التي تغري المراهق، ألعاب منها أيضا أصلا مواقع تجعل المراهق يذهب نحو هذا الفعل.
0: اسمح لي، يعني هناك دائما تحميل ربما المواضيع على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع، وكأنه أحيانا هناك تجاهل للواقع عن الأرض. نتحدث أيضا عن فقر، نتحدث عن بطالة، نتحدث عن غياب حريات، نتحدث عن نظام تعليمي يعني ضعيف جدا. هناك أسباب كثيرة يتم تجاهلها. لماذا دائما تحميل الأسباب لمنصات التواصل الاجتماعي أو الفيديو جيمز أو يعني أو التكنولوجيا؟
5: هو ليس تحميلها هي فقط. نعلم جيدا انه الفضاء الافتراضي او الرقمي فرض نفسه على الحياه بالنسبه للاسر ذات الدخل المحدود كما للاسر ذات الدخل العالي او المتوسط. غير انه المراهق اليوم نعلم جيدا انه تواجده على الفضاء الافتراضي زيادة لواقعها الاقتصادي والاجتماعي يمكن أن يكون أن يشكل دافع وإطار لإقدامه على فعل إيذاء النفس. كما أنه اليوم نعلم أنه دور الأسرة تراجع، دور العائلة الكبرى تراجع، وهو كان مصدر لتوازن نفسي لدى الطفل ولدى اليافع أيضا. وبالتالي فأنه نذهب إلى الفضاء الافتراضي هو لأنه إطار جديد يتربى داخله اليافع أو الطفل، شئنا ذلك أم أبينا. نعم الفقر هو سبب، الأمية هي سبب، لكن أيضا الإطار الذي يحيط باليافع أو الطفل هو إطار مهم للمرافقة للتربية
0: وهذا له علاقة. نعم نعم عفوا، هذا له علاقة بسؤالي التالي ريم سودي. يعني في كثير من الأحيان عندما يتم الحديث عن انتحار مراهق أو مراهقة يعتبر الموضوع مأساة فردية، يعني ويتم تجاهل أيضا المسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية، ما رأيك بذلك؟
5: فعلا هو كذلك، يعني كل أفعال إذاء النفس أو محاولات الانتحار والانتحار المسجلة يتم تناولها من جانب مأساوي وطفل انتحر أو مراهق انتحر، في حين أنه نحن مثلا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندعو في كل تقاريرنا بعد عملية الرصد إلى الجانب النفسي للمراهق والطفل، الأهمية اللازمة، لأنه اليوم إن لم نوفر إطار تربوي متوازن إضافة إلى مرافقة نفسية للمراهق والطفل، فإنه خطر إنه نصل إلى إنه مجتمعنا يكون مجتمع مهزوز غير متوازن. وارد جدا، خاصة إنه التدخلات الخارجية لها أكثر أثر من المدرسة أو الأسرة اليوم.
0: أعود إلى الأستاذة نور سكيجها المستشارة في حماية الطفل والتربية الجنسية للأطفال. أستاذة نور معنا صحيح؟
6: صحيح.
0: أستاذة نور، دراسة جديدة صدرت حديثا عن مجلة فرونتيرز إن سايكياتري، وهذه يعني مجلة نفسية محكمة تصدر من السويد، ويعني تتناول أوضاع الصحة النفسية للمراهقين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في هذه الدراسة التي مسحت أكثر من 90,000 طالب وطالبة، النتائج كانت يعني مقلقة للغاية. تقريبا 16% من المراهقين قالوا أنهم فكروا بالانتحار، هناك 13% أيضا قالوا أنهم وضعوا خطة لذلك. ما تعليقك على يعني على هذه الأرقام؟
6: يعني الأرقام أكيد محزنة جدا، وأنا أتوقع أنه يعني هذه الأرقام قد تكون حتى أعلى نوعا ما، لأن صعب الإفصاح يعني بهذا الموضوع بالمجمل على الأطفال المراهقين، خاصة في مجتمعات يعني كمان تقيد بعضا من أفكارهم يعني أحيانا. فمجرد أنه وصلنا لرقم عم بنقول أنه عم بفكر بالانتحار أو عم بحط خطة إلى ذلك، هذا شيء يعني يحتاج منا أنه نتحرك يعني بسرعة صراحة، سواء كمؤسسات، كتعليم، كأخصائيين، وأكيد كأهل. الفكرة هنا يعني تكمن كمان بموضوع أن الأسرة يجب أن ترى هذه الأرقام، يجب أن يفهموا أن العالم اللي أطفالهم والمراهقين عايشين فيه لا يشبه عالمهم سابقا. يعني أنا أدعو دائما أنه ندخل لهذا هذا العالم معاهم شوي، نفهم عليهم أكثر، نربط شوي بعض الأمور. يعني صحيح الآن هم يتعرضون للسوشيال ميديا والعالم الرقمي وأمور أخرى مثل ما ذكروا ضيوفك، عوامل أساسية يعني تجعل لديهم هذه الهشاشة النفسية، ولكن أيضا في جزء من الأسرة يد يعني في حالة نكران، خلينا نحكي بأنه خلاص هيهم بتربوا أمورهم تمام، وبتعرف النفس البشرية أحيانا يعني بتقول خلاص فريز، يعني نعمل تجميد لمشاعرنا خلال بعض الأمور، أنه خلاص بيمشوا بحالهم بهذه الحياة. في المقابل بيكونوا قاعدين بغرفتهم لحالهم بهذا العالم اللي قد يكونوا بتعرضوا فيه لتهديد، قد بتعرضوا فيه لإدمان على الشاشات، كثير أمور الأهل بعيدين عنها، بالإضافة لدور التعليم والمدرسة اللي كمان ذكرت نقطة مهمة فيها أنه فيها ضعف.
0: اسمح لي أنا أقرأ لك هذه رسالة مهمة تصلنا من سهام من الأردن. سهام تقول: كثرة الضغوط الاجتماعية التي يواجهها المراهقون هي السبب الأساسي والرئيسي لصعوبة أوضاعهم النفسية. تخيلوا معنا لو أن هناك مراهقة تقول لأهلها: لدي صديق مثلا، ستقوم الدنيا ولن تقعد. ما رأيك برسالة سهام أستاذ نور؟
6: يعني صحيح قد تكون كلمة ضغوط اجتماعية كبيرة نوعا ما على مراهق يعني، ولكن للأسف يتأثرون كثير كثير، بتأثروا بموضوع ضغط الأقران صراحة، وهذا اللي بيخليهم أكثر عم بيعملوا أشياء تؤثر بالنهاية على صحتهم النفسية. أكيد ردود فعل الأهل أساسية جدا في هذا الشيء، لأنه إذا أنا بكون ما عندي حوار آمن مع أهلي، إذا ما بعرف أحكي معاهم، إذا هم بعاد عن عالمي، خاصة الأطفال اللي في فرق بينهم وبين أهليهم، كيف بدي أحكي له أنه في عندي مثلا صديق، أو كيف بدي أحكي له أنه أنا أتعرض للتهديد، أو أني أرسلت صورة بالخطأ يعني كتجربة معينة. لا. فعلا هذا الشيء قد يؤثر. صحيح.
0: طيب، هناك اليوم ابتزاز جنسي وتنمر وعلاقات عاطفية تجري بالكامل عبر الإنترنت، يعني هل أصبحت حماية الطفل النفسية مرتبطة أيضا بحمايته الرقمية؟ ولماذا وكأنه لا يوجد هناك استعداد لا من قبل المجتمعات ولا من قبل الأهل للتعامل مع مواضيع كهذه؟ أستاذ نور سكجها،
6: يعني ما زلنا نحتاج وعي أكبر. نحن نعتقد أحياناً كأهل أننا خبراء في التربية، وأنه أنا بعرف أربي بدون ما حدا يعلمني، ولكن للأسف يعني لا إحنا عندنا المعلومات الكافية، ولا إحنا كمان عندنا التحديثات على هذه الأساليب التربوية الجديدة. يعني بقدر ما أنه العالم الرقمي قاعد عم بركض كتير بسرعة، واللي عم بيمشوا معاهم الأطفال المراهقين، إحنا بالجزء الآخر قاعدين عم نبتعد أحياناً عن هذا الواقع، مش عم بيكون في عندنا هاي المساحة الآمنة بيننا وبين أطفالنا، فنحتاج أن نعلم أنفسنا كيف نتعامل مع المراهقين. هذا مش عيب ولا غلط، إحنا كأهل لازم نتعلم هذا الإشي.
0: أعود إلى دكتورة لما بنداق. دكتورة لما بنداق، يعني تعقيبا على رسالة المستمعة سهام من الأردن، وكأنه هناك ميل سريع اليوم يعني إلى تحميل الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن تدهور صحة الصحة النفسية للمراهقين، يعني هل نبالغ في ذلك؟ ولماذا أحيانا يتم تجاهل الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه المراهق؟
3: نحن أكيد ما فينا نحمل الهاتف المسؤولية كاملة، يعني الهاتف فينا أو الوسائل التواصل فينا نعتبرها مثل سكين المطبخ. السكين فينا نستعملها لنطبخ، لنعيش، لناكل، أو لحتى نجرح حدا أو نأذيه. يعني في لها وجهين. أنا الرسالة اللي وصلت لحضرتك هيدي هي المعبرة 100%، حطت بيقولوا أصبع على الجرح. الضغط المجتمع 100% مظبوط عم تحكي. اليوم بيطلع المراهق مش قادر عم بيحكي مع الأهل، حتى التشريعات اللي عنا بالدولة أو القوانين لحماية المراهقين أو مين ما كان من وسائل التواصل لسه ما وصلت لمحل. يعني التكنولوجيا عم تطور بسرعة، التشريعات يلي بتحدها أو بتنظمها